فدان وعراقجي يبحثان ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات مباحثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في ظل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب. ويأتي الاتصال بعد إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب. سلجوق بيرقدار: الهيمنة التكنولوجية الرأسمالية أكبر تهديد لاستقلال بلداننا. قال رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت إن أكبر تهديد لاستقلال الدول لم يعد يتمثل في الجيوش التقليدية بل فيما وصفه بالهيمنة التكنولوجية الرأسمالية العالمية. وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية خطاب الرؤية على هامش معرض صاها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأوضح بيرقدار أن هذه الهيمنة تتسلل عبر سلاسل التوريد ومراكز البيانات والمنصات الرقمية وتؤثر على سلوك الأفراد من خلال خوارزميات تعمل على تحليل العواطف واستهداف نقاط الضعف. وأشار إلى أن الهواتف الذكية والمنصات الرقمية تحولت إلى أدوات تحاصر الإنسان وتؤثر على قراراته اليومية، داعيا إلى ضرورة بناء تحالفات للتضامن التكنولوجي وتحرير الشعوب من هيمنة الاحتكارات الرقمية. سوريا ولبنان يفتتحان مرحلة جديدة في مجال النقل البري. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد مع نظيره اللبناني فايز رسماني في دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البري وتسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المعابر الحدودية. واتفق الجانبان على الاستمرار في تفعيل اتفاقية نقل الركاب والبضائع الموقعة عام 1993 إلى جانب تفعيل عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنقل البري. كما ناقش الطرفان توحيد إجراءات المعابر الحدودية وتوسيع عمل اللجنة الفنية المشتركة لتضم ممثلين عن الجمارك والأمن العام، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نقل البضائع والشاحنات. ويأتي الاجتماع ضمن زيارة وفد لبناني رسمي إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. وزير العدل السوري يبحث آفاق التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس الأحد مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي ميكا ماركوس لينونين آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر البعثة السورية بمدينة لاهاي الهولندية. وحضر اللقاء رئيس البعثة السورية محمد كتوب، فيما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والاتحاد الأوروبي في القضايا العدلية وسيادة القانون. كما عقد الوزير الويس لقاءات مع عدد من السفراء العرب في لاهاي وشارك في ورشة عمل دولية ومؤتمر العدالة.

0: أولا ويتبعها الاستقرار بمشاركة ممثلين عن دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية. سفير تركيا لدى العراق يلتقي محافظ كركوك الجديد. التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان الأحد محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا خلال زيارة أجراها إلى مدينة كركوك شمالي العراق. وكان في استقبال السفير التركي لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طه إلى جانب عدد من أعضاء مجلس المحافظة. ويأتي اللقاء بعد انتخاب محمد سمعان آغا محافظا لكركوك في 16 من نيسان الماضي، لتعود إدارة المحافظة إلى التركمان بعد نحو 100 عام. ويعد التركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركزون في عدة محافظات عراقية أهمها كركوك ونينوى وأربيل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأمهات يشكلن ركيزة الأسرة والمجتمع. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد الأمهات بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أنهن يشكلن الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع. وقال أردوغان في رسالة نشرها بهذه المناسبة إن الأمهات يوجهن الحياة بعطفهن وتضحياتهن، مشددا على أن الحضارة التركية تجعل من مقولة الجنة تحت أقدام الأمهات شعارا لها، وأكد أن للأمهات الدور الأكبر في بناء تركيا القوية وتحقيق أهداف قرن تركيا، كما استذكر بالرحمة الأمهات اللواتي رحلن عن الدنيا. من جانبها هنأت أمين أردوغان الأمهات بعيدهن، مؤكدة أن وجود الأمهات ينهي الظلام، وموجهة تحية خاصة للأمهات الفلسطينيات. وتحتفل تركيا بعيد الأم في الأحد الثاني من أيار من كل عام. ملكة بلجيكا تصل تركيا على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى. وصلت ملكة بلجيكا ماتيلد الأحد إلى مدينة إسطنبول على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى في زيارة تستمر حتى 14 من أيار مايو، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وبلجيكا. وكان في استقبال الملكة والوفد المرافق لها وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزدمير غوكتاش وعدد من المسؤولين الأتراك. ويضم الوفد مسؤولين حكوميين كبارا وأكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، حيث ستعقد لقاءات ومباحثات تتناول قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. فيدان وعراق جي يبحثان ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات مباحثات

السلام بين إيران والولايات المتحدة في ظل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب. ويأتي الاتصال بعد إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب. سلجوق بيرقدار: الهيمنة التكنولوجية الرأسمالية أكبر تهديد لاستقلال بلداننا. قال رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت إن أكبر تهديد لاستقلال الدول لم يعد يتمثل في الجيوش التقليدية، بل فيما وصفه بالهيمنة التكنولوجية الرأسمالية العالمية. وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية خطاب الرؤية على هامش معرض صاها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأوضح بيرقدار أن هذه الهيمنة تتسلل عبر سلاسل التوريد ومراكز البيانات والمنصات الرقمية، وتؤثر على سلوك الأفراد من خلال خوارزميات تعمل على تحليل العواطف واستهداف نقاط الضعف. وأشار إلى أن الهواتف الذكية والمنصات الرقمية تحولت إلى أدوات تحاصر الإنسان وتؤثر على قراراته اليومية، داعيا إلى ضرورة بناء تحالفات للتضامن التكنولوجي وتحرير الشعوب من هيمنة الاحتكارات الرقمية. سوريا ولبنان يفتتحان مرحلة جديدة في مجال النقل البري. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد مع نظيره اللبناني فايز رسماني في دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البري وتسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المعابر الحدودية. واتفق الجانبان على الاستمرار في تفعيل اتفاقية نقل الركاب والبضائع الموقعة عام 1993 إلى جانب تفعيل عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنقل البري. كما ناقش الطرفان توحيد إجراءات المعابر الحدودية وتوسيع عمل اللجنة الفنية المشتركة لتضم ممثلين عن الجمارك والأمن العام، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نقل البضائع والشاحنات. ويأتي الاجتماع ضمن زيارة وفد اللبناني الرسمي إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. وزير العدل السوري يبحث آفاق التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس الأحد مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي ميكا ماركوس لينونين آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر البعثة السورية بمدينة لاهاي الهولندية. وحضر اللقاء رئيس البعثة السورية محمد كتوب، فيما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والاتحاد الأوروبي في القضايا العدلية وسيادة القانون. كما عقد الوزير الويس لقاءات مع عدد من السفراء العرب في لاهاي، وشارك في ورشة عمل دولية ومؤتمر العدالة أولا ويتبعها الاستقرار، بمشاركة ممثلين عن دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية. سفير تركيا لدى العراق يلتقي محافظ كركوك الجديد. التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان
الأحد محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا خلال زيارة أجراها إلى مدينة كركوك شمالي العراق.

0: وكان في استقبال السفير التركي لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طه إلى جانب عدد من أعضاء مجلس المحافظة. ويأتي اللقاء بعد انتخاب محمد سمعان آغا محافظا لكركوك في 16 من نيسان الماضي، لتعود إدارة المحافظة إلى التركمان بعد نحو 100 عام. ويعد التركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركزون في عدة محافظات عراقية أهمها كركوك ونينوى وأربيل. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأمهات يشكلن ركيزة الأسرة والمجتمع. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد الأمهات بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أنهن يشكلن الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع. وقال أردوغان في رسالة نشرها بهذه المناسبة: إن الأمهات يوجهن الحياة بعطفهن وتضحياتهن، مشددا على أن الحضارة التركية تجعل من مقولة الجنة تحت أقدام الأمهات شعارا لها، وأكد أن للأمهات الدور الأكبر في بناء تركيا القوية وتحقيق أهداف قرن تركيا، كما استذكر بالرحمة الأمهات اللواتي رحلن عن الدنيا. من جانبها هنأت أمينة أردوغان الأمهات بعيدهن، مؤكدة أن وجود الأمهات ينهي الظلام، وموجهة تحية خاصة للأمهات الفلسطينيات. وتحتفل تركيا بعيد الأم في الأحد الثاني من أيار من كل عام. ملكة بلجيكا تصل تركيا على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى. وصلت ملكة بلجيكا ماتيلد الأحد إلى مدينة إسطنبول على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى في زيارة تستمر حتى 14 من أيار مايو، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وبلجيكا. وكان في استقبال الملكة والوفد المرافق لها وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزدمير غوكتاش وعدد من المسؤولين الأتراك. ويضم الوفد مسؤولين حكوميين كبارا وأكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، حيث ستعقد لقاءات ومباحثات تتناول قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. فيدان وعراق جي يبحثان ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات مباحثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في ظل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب. ويأتي الاتصال بعد إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب. سلجوق بيرقدار: الهيمنة التكنولوجية الرأسمالية أكبر تهديد لاستقلال بلداننا. قال رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت إن أكبر تهديد لاستقلال الدول لم يعد يتمثل في الجيوش التقليدية، بل فيما وصفه بالهيمنة التكنولوجية الرأسمالية العالمية. وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية خطاب الرؤية على هامش معرض صاها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول، وأوضح برقدار أن هذه الهيمنة تتسلل عبر سلاسل التوريد ومراكز البيانات والمنصات الرقمية، وتؤثر على سلوك الأفراد من خلال خوارزميات تعمل على تحليل العواطف واستهداف نقاط الضعف. وأشار إلى أن الهواتف الذكية والمنصات الرقمية تحولت إلى أدوات تحاصر الإنسان وتؤثر على قراراته اليومية، داعيا إلى ضرورة بناء تحالفات للتضامن التكنولوجي وتحرير الشعوب من هيمنة الاحتكارات الرقمية. سوريا ولبنان يفتتحان مرحلة جديدة في مجال النقل البري. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد مع نظيره اللبناني فايز رسماني في دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البري وتسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المعابر الحدودية. واتفق الجانبان على الاستمرار في تفعيل اتفاقية نقل الركاب والبضائع الموقعة عام 1993 إلى جانب تفعيل عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنقل البري. كما ناقش الطرفان توحيد إجراءات المعابر الحدودية وتوسيع عمل اللجنة الفنية المشتركة لتضم ممثلين عن الجمارك والأمن العام، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نقل البضائع والشاحنات. ويأتي الاجتماع ضمن زيارة وفد لبناني رسمي إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. وزير العدل السوري يبحث آفاق التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس الأحد مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي ميكا ماركوس لينونين آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر البعثة السورية بمدينة لاهاي الهولندية. وحضر اللقاء رئيس البعثة السورية محمد كتوب، فيما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والاتحاد الأوروبي في القضايا العدلية وسيادة القانون. كما عقد الوزير الويس لقاءات مع عدد من السفراء العرب في لاهاي، وشارك في ورشة عمل دولية ومؤتمر العدالة أولا ويتبعها الاستقرار بمشاركة ممثلين عن دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية. سفير تركيا لدى العراق يلتقي محافظ كركوك الجديد. التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان الأحد محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا خلال زيارة أجراها إلى مدينة كركوك شمالي العراق. وكان في استقبال السفير التركي لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طاها إلى جانب عدد من أعضاء مجلس المحافظة. ويأتي اللقاء بعد انتخاب محمد سمعان آغا محافظا لكركوك في 16 من نيسان الماضي، لتعود إدارة المحافظة إلى التركمان بعد نحو 100 عام. ويعد التركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركزون في عدة محافظات عراقية أهمها كركوك ونينوى وأربيل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: ما أجمل أن نعيش في رحاب مناجاة الله جل وعلا، وما أحلى أن نعيش ساعة ضراعة على أعتاب الله تعالى، نثني عليه ونرجوه ونخاف.
1: أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، أنت المقدر.

وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حمدا طيبا.

أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر.

ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما نقول ولك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد أولا.

انقطعت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت رب الكرم والجود ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بنظرك مستخفين ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل

أبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من

0: الكرام أن تعتق رقابنا من النار.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم باعد بيننا وبين نارك باعد بيننا وبين نارك باعد بيننا وبين نارك كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا.

مرت بنا خطيئاتنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا نازلة.

0: اللهم لا تعذب أعينا بكت من خشيتك، ولا تعذب قلوبا خشعت من مهابتك. اللهم ما غابت عنه ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياه، اللهم فحققه لنا. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على الموتى في قبورهم وعلى المرضى في فرجهم
1: مناجاة في سبيلك على ثبورهم. من روائع المناجاة.
2: راديو صدى الفرات.
3: خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه، ورفع النجم وسومه، وسخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكومه، وبعث

وخلق النحل وفهمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكا وفهمه وأرسل محمدا بالحق وعلمه

سبحانه من إله حليم ما أعظمه. صدق الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى له

وشجرة الزقوم لهم حلوى لهم فيها من الحيات والآفات ما لا يزول ولا يفنى فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوى فيا لخسارة من تكبر على ربه وغوى ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى

سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب يغفر الذنوب ولا يبالي لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نوالي صدق الله العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل تنزه مولانا عن النقص والعلل جبار قوي لا يكل ولا يمل بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركنا همل لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد لا إله معه ولا يشركه أحد لا يعجزه في الأرض رقم ولا عدد سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله رحيم صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه.

الألف تقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب واستدلت بصنعته أولو الألباب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب مسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر

صدق من لم يزل جليلا صدق من حسب به كفيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله وصدق أنبياؤه صدق الله الواحد القدير الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام تسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام وهو الله الملك القدوس السلام ونحن على

ونطقت به رسله وأنبياؤه شاهدون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ونحن بما شهد الله به والملائكة وأولي

سبحان الله عدد ما دعا لله داع سبحان الله عدد ما سعى في الأرض ساع سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر سبحان الله عدد ما سال دمع وغمر سبحان الله عدد ما أصبح الصبح ونور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يقضي

خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما

واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا.

بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين، اللهم ادخلنا بها الجنات وآتنا بها الدرجات وكفر بها عنا السيئات واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين، اللهم قد حضرنا ختم كتابك ونحن مطايانا ببابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا، إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة،

اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من صام وقرأ القرآن فارتقى به القرآن في أعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا واسع الفضل يا واسع المغفرة، إلهنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اكتبنا في عليين وآتنا كتابنا باليمين يا رب العالمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان واجعلنا من عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه.

0: وغفرت له زلاته عثامه وأممته الروع يوم القيامه وحرمت على النار.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأمهات يشكلن ركيزة الأسرة والمجتمع. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد الأمهات بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أنهن يشكلن الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع. وقال أردوغان في رسالة نشرها بهذه المناسبة إن الأمهات يوجهن الحياة بعطفهن وتضحياتهن، مشددا على أن الحضارة التركية تجعل من مقولة الجنة تحت أقدام الأمهات شعارا لها، وأكد أن للأمهات الدور الأكبر في بناء تركيا القوية وتحقيق أهداف قرن تركيا، كما استذكر بالرحمة الأمهات اللواتي رحلن عن الدنيا. من جانبها هنأت أمين أردوغان الأمهات بعيدهن، مؤكدة أن وجود الأمهات ينهي الظلام، وموجهة تحية خاصة للأمهات الفلسطينيات. وتحتفل تركيا بعيد الأم في الأحد الثاني من أيار من كل عام. ملكة بلجيكا تصل تركيا على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى. وصلت ملكة بلجيكا ماتيلد الأحد إلى مدينة إسطنبول على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى في زيارة تستمر حتى 14 من أيار مايو، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وبلجيكا. وكان في استقبال الملكة والوفد المرافق لها وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أزدمير غوكتاش وعدد من المسؤولين الأتراك. ويضم الوفد مسؤولين حكوميين كبارا وأكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، حيث ستعقد لقاءات ومباحثات تتناول قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. فدان وعراق جي يبحثان ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فدان الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات مباحثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في ظل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب. ويأتي الاتصال بعد إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب. سلجوق بيرقدار: الهيمنة التكنولوجية الرأسمالية أكبر تهديد لاستقلال بلداننا. قال رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت إن أكبر تهديد لاستقلال الدول لم يعد يتمثل في الجيوش التقليدية، بل فيما وصفه بالهيمنة التكنولوجية.

الاستراتيجية الرأسمالية العالمية، وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية خطاب الرؤية على هامش معرض صاها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول، وأوضح برقدار أن هذه الهيمنة تتسلل عبر سلاسل التوريد ومراكز البيانات والمنصات الرقمية، وتؤثر على سلوك الأفراد من خلال خوارزميات تعمل على تحليل العواطف واستهداف نقاط الضعف. وأشار إلى أن الهواتف الذكية والمنصات الرقمية تحولت إلى أدوات تحاصر الإنسان وتؤثر على قراراته اليومية، داعيا إلى ضرورة بناء تحالفات للتضامن التكنولوجي وتحرير الشعوب من هيمنة الاحتكارات الرقمية. سوريا ولبنان يفتتحان مرحلة جديدة في مجال النقل البري. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد مع نظيره اللبناني فايز رسماني في دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البري وتسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المعابر الحدودية. واتفق الجانبان على الاستمرار في تفعيل اتفاقية نقل الركاب والبضائع الموقعة عام 1993 إلى جانب تفعيل عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنقل البري، كما ناقش الطرفان توحيد إجراءات المعابر الحدودية وتوسيع عمل اللجنة الفنية المشتركة لتضم ممثلين عن الجمارك والأمن العام، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نقل البضائع والشاحنات. ويأتي الاجتماع ضمن زيارة وفد اللبناني الرسمي إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. وزير العدل السوري يبحث آفاق التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس الأحد مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي ميكا ماركوس لينونين آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر البعثة السورية بمدينة لاهاي الهولندية. وحضر اللقاء رئيس البعثة السورية محمد كتوب، فيما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والاتحاد الأوروبي في القضايا العدلية وسيادة القانون. كما عقد الوزير الويس لقاءات مع عدد من السفراء العرب في لاهاي، وشارك في ورشة عمل دولية ومؤتمر العدالة أولا ويتبعها الاستقرار، بمشاركة ممثلين عن دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية. سفير تركيا لدى العراق يلتقي محافظ كركوك الجديد. التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان الأحد محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا خلال زيارة أجراها إلى مدينة كركوك شمالي العراق. وكان في استقبال السفير التركي لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طاها إلى جانب عدد من أعضاء مجلس المحافظة. ويأتي اللقاء بعد انتخاب محمد سمعان آغا محافظا لكركوك في 16 من نيسان الماضي، لتعود إدارة المحافظة إلى التركمان بعد نحو 100 عام. ويعد التركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركزون في عدة محافظات عراقية أهمها كركوك ونينوى وأربيل. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. ها
هذا بشير الصالح يحييكم.

0: نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شملنا وتهدي بها قلوبنا.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب.
0: وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه. سبحانه.

من إلا زوجته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها.

دينك برحمتك يا جواد يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.

إيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم

نسألك يا رب نسألك يا ربنا أن تدخلنا جنات النعيم وأن تنجينا

أو رزقا تبسطه أو ضرا تكشفه أو بلاء ترفعه أو فتنة تصرفها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوردنا حوضه.

يهب عيش الأبد لأهل الآخرة، فهب لنا عمرا مديدا في طاعتك، وعيشا مزيدا في عافيتك.

المؤمنين وتشرح به صدورهم وتدفع به جميع الشرور. اللهم كن للمسلمين مؤيدا وناصرا، واكفهم شر أنفسهم وشر الأشرار منهم وشر أعدائهم وشر كل ذي شر من شياطين الإنس والجن. اللهم أقم دولة القرآن في كل مكان وأسعدنا

0: راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني. راديو صدى الفرات. راديو صدى الفرات.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأمهات يشكلن ركيزة الأسرة والمجتمع. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد الأمهات بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أنهن يشكلن الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع. وقال أردوغان في رسالة نشرها بهذه المناسبة إن الأمهات يوجهن الحياة بعطفهن وتضحياتهن، مشددا على أن الحضارة التركية تجعل من مقولة الجنة تحت أقدام الأمهات شعارا لها، وأكد أن للأمهات الدور الأكبر في بناء تركيا القوية وتحقيق أهداف قرن تركيا، كما استذكر بالرحمة الأمهات اللواتي رحلن عن الدنيا. من جانبها هنأت أمينة أردوغان الأمهات بعيدهن، مؤكدة أن وجود الأمهات ينهي الظلام، وموجهة تحية خاصة للأمهات الفلسطينيات. وتحتفل تركيا بعيد الأم في الأحد الثاني من أيار من كل عام. ملكة بلجيكا تصل تركيا على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى. وصلت ملكة بلجيكا ماتيلد الأحد إلى مدينة إسطنبول على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى في زيارة تستمر حتى 14 من أيار مايو، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وبلجيكا. وكان في استقبال الملكة والوفد المرافق لها وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزدمير غوكتاش وعدد من المسؤولين الأتراك. ويضم الوفد مسؤولين حكوميين كبارا وأكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، حيث ستعقد لقاءات ومباحثات تتناول قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. فيدان وعراق جي يبحثان ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات مباحثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في ظل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب. ويأتي الاتصال بعد إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب. سلجوق بيرقدار: الهيمنة التكنولوجية الرأسمالية أكبر تهديد لاستقلال بلداننا. قال رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت إن أكبر تهديد لاستقلال الدول لم يعد يتمثل في الجيوش التقليدية، بل فيما وصفه بالهيمنة التكنولوجية الرأسمالية العالمية. وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية خطاب الرؤية على هامش معرض صاها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأوضح بإقرار أن هذه الهيمنة تتسلل عبر سلاسل التوريد ومراكز البيانات والمنصات الرقمية، وتؤثر على سلوك الأفراد من خلال خوارزميات تعمل على تحليل العواطف واستهداف نقاط الضعف. وأشار إلى أن الهواتف الذكية والمنصات الرقمية تحولت إلى أدوات تحاصر الإنسان وتؤثر على قراراته اليومية، داعيا إلى ضرورة بناء تحالفات للتضامن التكنولوجي وتحرير الشعوب من هيمنة الاحتكارات الرقمية. سوريا ولبنان يفتتحان مرحلة جديدة في مجال النقل البري. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد مع نظيره اللبناني فايز رسماني في دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البري وتسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المعابر الحدودية. واتفق الجانبان على الاستمرار في تفعيل اتفاقية نقل الركاب والبضائع الموقعة عام 1993، إلى جانب تفعيل عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنقل البري. كما ناقش الطرفان توحيد إجراءات المعابر الحدودية وتوسيع عمل اللجنة الفنية المشتركة لتضم ممثلين عن الجمارك والأمن العام، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نقل البضائع والشاحنات. ويأتي الاجتماع ضمن زيارة وفد لبناني رسمي إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. وزير العدل السوري يبحث آفاق التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس الأحد مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي ميكا ماركوس لينونين آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر البعثة السورية بمدينة لاهاي الهولندية. وحضر اللقاء رئيس البعثة السورية محمد كتوب، فيما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والاتحاد الأوروبي في القضايا العدلية وسيادة القانون. كما عقد الوزير الويس لقاءات مع عدد من السفراء العرب في لاهاي، وشارك في ورشة عمل دولية ومؤتمر العدالة أولا ويتبعها الاستقرار، بمشاركة ممثلين عن دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية. سفير تركيا لدى العراق يلتقي محافظ كركوك الجديد. التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان الأحد محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا خلال زيارة أجراها إلى مدينة كركوك شمالي العراق. وكان في استقبال السفير التركي لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طاها إلى جانب عدد من أعضاء مجلس المحافظة. ويأتي اللقاء بعد انتخاب محمد سمعان آغا محافظا لكركوك في 16 من نيسان الماضي، لتعود إدارة المحافظة إلى التركمان بعد نحو 100 عام. ويعد التركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركزون في عدة محافظات عراقية أهمها كركوك ونينوى وأربيل. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة. نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم، فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي. على أن لي في السجن متعة خاطر، لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم، وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه، وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسنه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس. والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس. وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس. نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس. يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس. أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حال عن العهد وخاس، ورأوني سامريا يتقى منه المساس. أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس. ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس. لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس. واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره، وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأمهات يشكلن ركيزة الأسرة والمجتمع. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد الأمهات بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أنهن يشكلن الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع. وقال أردوغان في رسالة نشرها بهذه المناسبة: إن الأمهات يوجهن الحياة بعطفهن وتضحياتهن،

مشددا على أن الحضارة التركية تجعل من مقولة الجنة تحت أقدام الأمهات شعارا لها، وأكد أن للأمهات الدور الأكبر في بناء تركيا القوية وتحقيق أهداف قرن تركيا، كما استذكر بالرحمة الأمهات اللواتي رحلن عن الدنيا. من جانبها هنأت أمين أردوغان الأمهات بعيدهن، مؤكدة أن وجود الأمهات ينهي الظلام، وموجهة تحية خاصة للأمهات الفلسطينيات. وتحتفل تركيا بعيد الأم في الأحد الثاني من أيار من كل عام. ملكة بلجيكا تصل تركيا على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى. وصلت ملكة بلجيكا ماتيلد الأحد إلى مدينة إسطنبول على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى في زيارة تستمر حتى 14 من أيار مايو، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وبلجيكا. وكان في استقبال الملكة والوفد المرافق لها وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مهينور أوزدمير غوكتاش وعدد من المسؤولين الأتراك. ويضم الوفد مسؤولين حكوميين كبارا وأكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، حيث ستعقد لقاءات ومباحثات تتناول قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتحول الرقمي. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. فدان وعراقجي يبحثان ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فدان الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا تطورات مباحثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في ظل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب. ويأتي الاتصال بعد إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب. سلجوق بيرقدار: الهيمنة التكنولوجية الرأسمالية أكبر تهديد لاستقلال بلداننا. قال رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار السبت إن أكبر تهديد لاستقلال الدول لم يعد يتمثل في الجيوش التقليدية، بل فيما وصفه بالهيمنة التكنولوجية الرأسمالية العالمية. وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية خطاب الرؤية على هامش معرض صاها 2026 الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول. وأوضح بيرقدار أن هذه الهيمنة تتسلل عبر سلاسل التوريد ومراكز البيانات والمنصات الرقمية، وتؤثر على سلوك الأفراد من خلال خوارزميات تعمل على تحليل العواطف واستهداف نقاط الضعف. وأشار إلى أن الهواتف الذكية والمنصات الرقمية تحولت إلى أدوات تحاصر الإنسان وتؤثر على قراراته اليومية، داعيا إلى ضرورة بناء تحالفات للتضامن التكنولوجي وتحرير الشعوب من هيمنة الاحتكارات الرقمية. سوريا ولبنان يفتتحان مرحلة جديدة في مجال النقل البري.

0: بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأحد مع نظيره اللبناني فايز رسماني في دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البري وتسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المعابر الحدودية. واتفق الجانبان على الاستمرار في تفعيل اتفاقية نقل الركاب والبضائع الموقعة عام 1993 إلى جانب تفعيل عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنقل البري. كما ناقش الطرفان توحيد إجراءات المعابر الحدودية وتوسيع عمل اللجنة الفنية المشتركة لتضم ممثلين عن الجمارك والأمن العام، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نقل البضائع والشاحنات. ويأتي الاجتماع ضمن زيارة وفد اللبناني الرسمي إلى دمشق بهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. وزير العدل السوري يبحث آفاق التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس الأحد مع ممثل الاتحاد الأوروبي في لاهاي ميكا ماركوس لينونين آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر البعثة السورية بمدينة لاهاي الهولندية. وحضر اللقاء رئيس البعثة السورية محمد كتوب، فيما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والاتحاد الأوروبي في القضايا العدلية وسيادة القانون. كما عقد الوزير الويس لقاءات مع عدد من السفراء العرب في لاهاي، وشارك في ورشة عمل دولية ومؤتمر العدالة أولا ويتبعها الاستقرار بمشاركة ممثلين عن دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية. سفير تركيا لدى العراق يلتقي محافظ كركوك الجديد. التقى سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان الأحد محافظ كركوك الجديد محمد سمعان آغا خلال زيارة أجراها إلى مدينة كركوك شمالي العراق. وكان في استقبال السفير التركي لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة محمد حافظ ونائب المحافظ ريبوار طاها إلى جانب عدد من أعضاء مجلس المحافظة. ويأتي اللقاء بعد انتخاب محمد سمعان آغا محافظا لكركوك في 16 من نيسان الماضي، لتعود إدارة المحافظة إلى التركمان بعد نحو 100 عام. ويعد التركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركزون في عدة محافظات عراقية أهمها كركوك ونينوى وأربيل. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفيسي.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي، على أن لي في السجن متعة خاطر لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حزنه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس، يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس، والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس، وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس، أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس، أذئب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس، واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره، وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان وعبد العاطي يبحثان مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد مع نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، تناول الجانبان تطورات المباحثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة التي اقترحتها واشنطن لوقف الحرب. من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول إطلاقا. وجاء ذلك في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال. وقال ترامب في منشوره: لقد قرأت للتو الرد، لم يعجبني، إنه غير مقبول إطلاقا. وفي المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن الرد تضمن مطالب أبرزها وقف الحرب فورا وضمانات بعدم شن هجمات مستقبلية على إيران ورفع العقوبات الأمريكية خلال 30 يوما، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

بحث وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والسوري أسعد الشيباني أمس الأحد خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز العلاقات.

بين البلدين والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. وبحسب بيان للخارجية الأردنية، أكد الوزيران أهمية ما أنجز من خطوات لتعزيز التعاون ومأسسة العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والأمنية. كما استعرض الجانبان تنفيذ مخرجات اجتماع الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الذي استضافته المملكة في 12 من نيسان الماضي. وشدد الوزيران على ضرورة دعم الجهود الرامية لإنهاء التصعيد في المنطقة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فيما أكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها واستقرارها. عقيلة أردوغان تستقبل ملكة بلجيكا في قصر دولما بهجه. استقبلت أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الأحد ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر دولما بهجه بمدينة إسطنبول، ضمن زيارة تجريها الأخيرة إلى تركيا في إطار المهمة الاقتصادية. وشهد اللقاء جولة مشتركة في معرض قرن من الأناقة الذي ينظمه معهد النضوج لإبراز الإرث الثقافي التركي، حيث اطلع الجانبان على الأزياء والمنتجات التقليدية المعروضة. كما أهدت أمينة أردوغان الملكة ماتيلد بروشا مصنوعا يدويا، فيما زارتا مجموعة أناتوليا للمصمم أوزغور ماسور والتي تضم تصاميم مستوحاة من التراث الأناضولي بروح عصرية. وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعربت أمينة أردوغان عن سعادتها باستضافة ملكة بلجيكا، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة بتعزيز علاقات المودة بين البلدين. كما زارت الملكة ماتيلد مركز أوزديمير بيرقدار الوطني للتكنولوجيا التابع لشركة بايكار في إسطنبول، إضافة إلى جولة في منطقة أورتاكوي وسط اهتمام السياح المحليين والأجانب. وكانت الملكة ماتيلد قد وصلت في وقت سابق أمس الأحد إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية. لقاء سوري أردني لتعزيز التعاون في تحديث الإدارة العامة. بحث وزير التنمية الإدارية السوري محمد حسان السكاف أمس الأحد مع سفير الأردن في دمشق سفيان القضاة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث الإدارة العامة وبناء القدرات. وتناول اللقاء متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التنمية الإدارية والمعهد العالي للإدارة العامة الأردني لعامي 2025 و2026، والتي تتضمن برامج تدريبية وتطويرية وتبادل خبرات في مجالات الإدارة العامة. كما بحث الجانبان استكمال الإجراءات المتعلقة باتفاقية مرتقبة مع هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية بهدف تطوير الأنظمة الإدارية وتحديث الموارد البشرية. وأكد الطرفان أهمية توسيع التعاون العملي بين البلدين بما يدعم جهود التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الإدارات الحكومية.

0: باراك، سوريا تدخل مرحلة جديدة من تعزيز الأمن والاستقرار. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك أمس الأحد أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتسم بتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أهمية استمرار قنوات التواصل بين الحكومة السورية وبيكيكي الإرهابي. وقال باراك في منشور على منصة إكس إن الانخراط المتواصل بين الجانبين يعكس إرادة مشتركة لدعم مسار الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا، بما يضمن مستقبلا أكثر أمنا للسوريين. وجاءت تصريحاته تعليقا على الإفراج الجمعة الماضية عن 232 من المنتسبين لبيكيكي الإرهابي في محافظة الحسكة، ضمن جهود متابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي. وفد إماراتي يشارك بملتقى اقتصادي في دمشق لتعزيز التعاون مع سوريا. وصل وفد إماراتي أمس الأحد إلى العاصمة السورية دمشق للمشاركة في ملتقى اقتصادي سوري إماراتي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، يترأس الوفد الإماراتي وزير التجارة الثاني بن أحمد الزيودي ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي. واستقبل الوفد في مطار دمشق الدولي وزير الاقتصاد نضال الشعار ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية، بما يدعم فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين سوريا والإمارات. مقتل شخصين بانفجار مخلفات حرب بريف درعا. قتل شخصان أمس الأحد إثر انفجار مخلفات حرب داخل محل خردة في بلدة إبطع بريف درعا الأوسط جنوبي سوريا. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن الجهات المختصة دعت الأهالي إلى عدم الاقتراب من مكان الانفجار أو من الأجسام الغريبة في المنطقة. وفي حادث آخر أصيب 5 مدنيين جراء انفجار حافلة فارغة في حي الورود بالعاصمة دمشق، وفق ما نقلته وكالة سانا السورية الرسمية. وأوضح قائد عمليات وزارة الطوارئ في ريف دمشق عامر ظريفة أن المصابين نقلوا إلى مشفى المواساة، فيما تواصل الفرق المختصة التحقيق لتحديد أسباب الانفجار. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

راديو صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان وعبد العاطي يبحثان مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد مع نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، تناول الجانبان تطورات المباحثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة التي اقترحتها واشنطن لوقف الحرب. من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول إطلاقا، وجاء ذلك في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال. وقال ترامب في منشوره: لقد قرأت للتو الرد، لم يعجبني، إنه غير مقبول إطلاقا. وفي المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن الرد تضمن مطالب أبرزها وقف الحرب فورا وضمانات بعدم شن هجمات مستقبلية على إيران ورفع العقوبات الأمريكية خلال 30 يوما، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وزيرا خارجية الأردن وسوريا يبحثان تعزيز العلاقات والتهدئة بالمنطقة. بحث وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والسوري أسعد الشيباني أمس الأحد خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. وبحسب بيان للخارجية الأردنية، أكد الوزيران أهمية ما أنجز من خطوات لتعزيز التعاون ومأسسة العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والأمنية، كما استعرض الجانبان تنفيذ مخرجات اجتماع الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الذي استضافته المملكة في 12 نيسان الماضي. وشدد الوزيران على ضرورة دعم الجهود الرامية لإنهاء التصعيد في المنطقة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فيما أكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها واستقرارها. عقيلة أردوغان تستقبل ملكة بلجيكا في قصر دولما بهجه. استقبلت أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الأحد ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر دولما بهجه بمدينة إسطنبول، ضمن زيارة تجريها الأخيرة إلى تركيا في إطار المهمة الاقتصادية. وشهد اللقاء جولة مشتركة في معرض قرن من الأناقة الذي ينظمه معهد النضوج لإبراز الإرث الثقافي التركي، حيث اطلع الجانبان على الأزياء والمنتجات التقليدية المعروضة، كما

عاهدت أمين أردوغان الملكة ماتيلد بروشا مصنوعا يدويا، فيما زارتا مجموعة أناتوليا للمصمم أوزغور ماسور، والتي تضم تصاميم مستوحاة من التراث الأناضولي بروح عصرية. وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعربت أمين أردوغان عن سعادتها باستضافة ملكة بلجيكا، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة بتعزيز علاقات المودة بين البلدين. كما زارت الملكة ماتيلد مركز أوزديمير بيرقدار الوطني للتكنولوجيا التابع لشركة بايكار في إسطنبول، إضافة إلى جولة في منطقة أورتاكوي وسط اهتمام السياح المحليين والأجانب. وكانت الملكة ماتيلد قد وصلت في وقت سابق أمس الأحد إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية. لقاء سوري أردني لتعزيز التعاون في تحديث الإدارة العامة. بحث وزير التنمية الإدارية السوري محمد حسان السكاف أمس الأحد مع سفير الأردن في دمشق سفيان القضاة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث الإدارة العامة وبناء القدرات. وتناول اللقاء متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التنمية الإدارية والمعهد العالي للإدارة العامة الأردني لعامي 2025 و2026، والتي تتضمن برامج تدريبية وتطويرية وتبادل خبرات في مجالات الإدارة العامة. كما بحث الجانبان استكمال الإجراءات المتعلقة باتفاقية مرتقبة مع هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية بهدف تطوير الأنظمة الإدارية وتحديث الموارد البشرية. وأكد الطرفان أهمية توسيع التعاون العملي بين البلدين بما يدعم جهود التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الإدارات الحكومية. باراك، سوريا تدخل مرحلة جديدة من تعزيز الأمن والاستقرار. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك أمس الأحد أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتسم بتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أهمية استمرار قنوات التواصل بين الحكومة السورية وبيكيكي الإرهابي. وقال باراك في منشور على منصة إكس إن الانخراط المتواصل بين الجانبين يعكس إرادة مشتركة لدعم مسار الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا بما يضمن مستقبلا أكثر أمنا للسوريين. وجاءت تصريحاته تعليقا على الإفراج الجمعة الماضية عن 232 من المنتسبين لبيكيكي الإرهابي في محافظة الحسكة ضمن جهود متابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي. وفد إماراتي يشارك بملتقى اقتصادي في دمشق لتعزيز التعاون مع سوريا. وصل وفد إماراتي أمس الأحد إلى العاصمة السورية دمشق للمشاركة في ملتقى اقتصادي سوري إماراتي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية يترأس الوفد الإماراتي وزير التجارة الثاني بن أحمد الزيودي ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي. واستقبل الوفد في مطار دمشق الدولي وزير الاقتصاد نضال الشعار ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية بما يدعم فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين سوريا والإمارات.

0: مقتل شخصين بانفجار مخلفات حرب بريف درعا. قتل شخصان أمس الأحد إثر انفجار مخلفات حرب داخل محل خردة في بلدة إبطاع بريف درعا الأوسط جنوبي سوريا. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن الجهات المختصة دعت الأهالي إلى عدم الاقتراب من مكان الانفجار أو من الأجسام الغريبة في المنطقة. وفي حادث آخر أصيب 5 مدنيين جراء انفجار حافلة فارغة في حي الورود بالعاصمة دمشق، وفق ما نقلته وكالة سانا السورية الرسمية. وأوضح قائد عمليات وزارة الطوارئ في ريف دمشق عامر ظريفة أن المصابين نقلوا إلى مشفى المواساة، فيما تواصل الفرق المختصة التحقيق لتحديد أسباب الانفجار. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييداً مؤقتاً أو دائماً بقرار قضائي أو سلطوي، بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئياً أو كلياً عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي. على أن لي في السجن متعة خاطر لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم، وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسنه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس، يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس، والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس، وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس، أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حال عن العهد وخاس، ورأوني سامريا يتقى منه المساس، أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس، واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره، وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى:

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان وعبد العاطي يبحثان مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد مع نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، تناول الجانبان تطورات المباحثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة التي اقترحتها واشنطن لوقف الحرب. من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول إطلاقا، وجاء ذلك في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال. وقال ترامب في منشوره: لقد قرأت للتو الرد، لم يعجبني، إنه غير مقبول إطلاقا. وفي المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن الرد تضمن مطالب أبرزها وقف الحرب فورا وضمانات بعدم شن هجمات مستقبلية على إيران ورفع العقوبات الأمريكية خلال 30 يوما، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وزيرا خارجية الأردن وسوريا يبحثان تعزيز العلاقات والتهدئة بالمنطقة. بحث وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والسوري أسعد الشيباني أمس الأحد خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. وبحسب

ببيان للخارجية الأردنية أكد الوزيران أهمية ما أنجز من خطوات لتعزيز التعاون ومأسسة العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والأمنية، كما استعرض الجانبان تنفيذ مخرجات اجتماع الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الذي استضافته المملكة في 12 من نيسان الماضي. وشدد الوزيران على ضرورة دعم الجهود الرامية لإنهاء التصعيد في المنطقة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فيما أكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها واستقرارها. عقيلة أردوغان تستقبل ملكة بلجيكا في قصر دولما بهجه. استقبلت أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الأحد ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر دولما بهجه بمدينة إسطنبول، ضمن زيارة تجريها الأخيرة إلى تركيا في إطار المهمة الاقتصادية. وشهد اللقاء جولة مشتركة في معرض قرن من الأناقة الذي ينظمه معهد النضوج لإبراز الإرث الثقافي التركي، حيث اطلع الجانبان على الأزياء والمنتجات التقليدية المعروضة. كما أهدت أمينة أردوغان الملكة ماتيلد بروشا مصنوعا يدويا، فيما زارتا مجموعة أناتوليا للمصمم أوزغور ماسور والتي تضم تصاميم مستوحاة من التراث الأناضولي بروح عصرية. وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعربت أمينة أردوغان عن سعادتها باستضافة ملكة بلجيكا، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة بتعزيز علاقات المودة بين البلدين. كما زارت الملكة ماتيلد مركز أوزديمير بيرقدار الوطني للتكنولوجيا التابع لشركة بايكار في إسطنبول، إضافة إلى جولة في منطقة أورتاكوي وسط اهتمام السياح المحليين والأجانب. وكانت الملكة ماتيلد قد وصلت في وقت سابق أمس الأحد إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية. لقاء سوري أردني لتعزيز التعاون في تحديث الإدارة العامة. بحث وزير التنمية الإدارية السوري محمد حسان السكاف أمس الأحد مع سفير الأردن في دمشق سفيان القضاة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث الإدارة العامة وبناء القدرات. وتناول اللقاء متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التنمية الإدارية والمعهد العالي للإدارة العامة الأردني لعامي 2025 و2026، والتي تتضمن برامج تدريبية وتطويرية وتبادل خبرات في مجالات الإدارة العامة. كما بحث الجانبان استكمال الإجراءات المتعلقة باتفاقية مرتقبة مع هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية بهدف تطوير الأنظمة الإدارية وتحديث الموارد البشرية. وأكد الطرفان أهمية توسيع التعاون العملي بين البلدين بما يدعم جهود التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الإدارات الحكومية. باراك، سوريا تدخل مرحلة جديدة من تعزيز الأمن والاستقرار. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك أمس الأحد أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتسم بتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أهمية استمرار قنوات التواصل بين الحكومة السورية وبيكيكي الإرهابي. وقال باراك في منشور على منصة إكس
إن الانخراط المتواصل بين الجانبين يعكس إرادة مشتركة لدعم مسار الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا، بما يضمن مستقبلا أكثر

0: أمنا للسوريين، وجاءت تصريحاته تعليقا على الإفراج الجمعة الماضية عن 232 من المنتسبين لبيكيك الإرهابي في محافظة الحسكة ضمن جهود متابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي. وفد إماراتي يشارك بملتقى اقتصادي في دمشق لتعزيز التعاون مع سوريا. وصل وفد إماراتي أمس الأحد إلى العاصمة السورية دمشق للمشاركة في ملتقى اقتصادي سوري إماراتي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، يترأس الوفد الإماراتي وزير التجارة الثاني بن أحمد الزيودي ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي. واستقبل الوفد في مطار دمشق الدولي وزير الاقتصاد نضال الشعار ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية بما يدعم فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين سوريا والإمارات. مقتل شخصين بانفجار مخلفات حرب بريف درعا. قتل شخصان أمس الأحد إثر انفجار مخلفات حرب داخل محل خردة في بلدة إبطع بريف درعا الأوسط جنوبي سوريا. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن الجهات المختصة دعت الأهالي إلى عدم الاقتراب من مكان الانفجار أو من الأجسام الغريبة في المنطقة. وفي حادث آخر أصيب 5 مدنيين جراء انفجار حافلة فارغة في حي الورود بالعاصمة دمشق وفق ما نقلته وكالة سانا السورية الرسمية. وأوضح قائد عمليات وزارة الطوارئ في ريف دمشق عامر ظريفة أن المصابين نقلوا إلى مشفى المواساة، فيما تواصل الفرق المختصة التحقيق لتحديد أسباب الانفجار. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خرافات شائعة عن هرمون التوتر الكورتيزول. رغم أن الكورتيزول يعرف شعبيا باسم هرمون التوتر، فإن سمعته على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أسوأ بكثير من حقيقته العلمية. فهناك من يحمله مسؤولية كل شيء، من زيادة الوزن إلى ضبابية الدماغ وانتفاخ الوجه، بينما تنتشر منتجات تدعي تنظيف الجسم منه،

أو خفضه سريعاً. ولكن الأطباء يؤكدون أن معظم هذه الادعاءات مبالغ فيها أو غير دقيقة علمياً. ويشرح الخبراء أن الكورتيزول ليس عدواً للجسم، بل هو هرمون أساسي للحياة تنتجه الغدتان الكظريتان، ويساعد على تنظيم ضغط الدم وسكر الدم والمناعة ودورة النوم والاستيقاظ، كما يمنح الجسم الطاقة اللازمة للتعامل مع الضغوط اليومية. ولا تكمن المشكلة الحقيقية في وجود الكورتيزول، بل في اختلال مستوياته بشكل مزمن. ويضيف الخبراء أن المشكلة لا تكمن فقط في عدم دقة هذه الرواية، بل في أنها قد تسبب ضررا حقيقيا، سواء بتضليل الناس ودفعهم إلى اتباع علاجات مكلفة وغير فعالة، أو بتجاهل المرضى الذين يعانون من اضطرابات حقيقية في مستوى الكورتيزول. وحسب ما جاء في مجلة تايم، يقول الدكتور توبياس كاريلينغ مؤسس مركز كاريلينغ للغدة الكظرية في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، الكورتيزول ضروري للحياة. والسؤال ليس ما إذا كان الكورتيزول ضارا، بل ما إذا كان مستواه لديك خارج النطاق الطبيعي، وهل ستعرف ذلك أصلا؟ خرافات شائعة. ومن أبرز المفاهيم الخاطئة الاعتقاد بأن الكورتيزول يجب أن يكون منخفضا دائما. والحقيقة أن الهرمون يرتفع طبيعيا صباح كل يوم لمساعدة الجسم على الاستيقاظ والنشاط، ثم ينخفض تدريجيا ليلا. ويؤكد الأطباء أن المهم هو الحفاظ على هذا الإيقاع الطبيعي، لا القضاء على الكورتيزول أو إبقاؤه منخفضا طوال الوقت. ويشير الأطباء إلى أن التغيرات الحقيقية المرتبطة بارتفاع الكورتيزول، كما في متلازمة كوشينغ، تحتاج إلى أشهر من الارتفاع المزمن حتى تظهر، وليست نتيجة يوم أو أسبوع من الضغط النفسي، عكس ما يروج له على منصات التواصل. أما بشأن الوزن، فالكورتيزول قد يساهم في تراكم الدهون عند ارتفاعه المرضي، لكنه نادرا ما يكون السبب الوحيد لصعوبة خسارة الوزن. ويمكن أن يؤدي ارتفاعه إلى اضطراب عملية الأيض ورفع مستوى السكر في الدم وزيادة تخزين الدهون، ولكن النوم والنشاط البدني والنظام الغذائي والعوامل الوراثية والأدوية كلها تلعب دورا أكبر في معظم الحالات. ومن الخرافات الشائعة أيضا أن التوتر المزمن يعني دائما ارتفاع الكورتيزول. وتشير بعض الدراسات إلى أن الإرهاق النفسي الطويل قد يؤدي أحيانا إلى اضطراب أو تسطح الإيقاع الطبيعي للهرمون بدل ارتفاعه المستمر. وهناك اعتقاد سائد بأن الإجهاد المزمن ينهك الغدد الكظرية تدريجيا، وهذا غير صحيح، حيث يوصف إرهاق الغدة الكظرية كما يطلق عليه عادة في أوساط الصحة النفسية على الإنترنت بأعراض غامضة، ولكنها مألوفة كالتعب والتشوش الذهني والشعور بالإرهاق، ويقدم تفسيرا مريحا للشعور بالضيق. ومع ذلك لا يصدق أطباء الغدد الصماء هذا الاعتقاد. وفيما يخص المكملات الغذائية مثل الأشواغاندا، يقول المختصون إن الأدلة العلمية ما تزال محدودة، وإن بعض هذه المنتجات قد يساعد على تقليل الشعور بالتوتر أو تحسين النوم، ولكنه لا يضبط الكورتيزول
بشكل مباشر.

كما تروج له الإعلانات، وتنتشر بروتوكولات إزالة السموم من الكورتيزول على نطاق واسع عبر الإنترنت، ويركز بعضها على أطعمة محددة، بينما يركز البعض الآخر على الروتين الصباحي ونظافة النوم ووقت استخدام الشاشات. ومع ذلك فإن فكرة إزالة السموم من هرمون ينتجه الجسم باستمرار وينظمه من خلال نظام دقيق لا تصمد أمام التدقيق كما يقول الخبراء. أما اختبارات الكورتيزول المنزلية سواء عبر اللعاب أو البول أو الشعر فقد تكون مضللة في كثير من الأحيان، لأن مستويات الهرمون تتغير طبيعيا خلال اليوم وتتأثر بالنوم والأدوية والضغوط المؤقتة. ولذلك يشدد الأطباء على أن تشخيص أي اضطراب حقيقي يتطلب فحوصا طبية دقيقة وتقييما متخصصا وليس اختبارا منزليا. تكمن المشكلة الأساسية إذن في أن الكورتيزول ليس رقما ثابتا، بل يتذبذب على مدار اليوم ويرتفع استجابة للضغوط الحادة، ويتأثر بالأدوية وأنماط النوم ومستويات الإستروجين وغيرها، ولا يعد إجراء فحص واحد في أي وقت من اليوم مؤشرا دقيقا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان وعبد العاطي يبحثان مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد مع نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، تناول الجانبان تطورات المباحثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة التي اقترحتها واشنطن لوقف الحرب. من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول إطلاقاً، وجاء ذلك في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال. وقال ترامب في منشوره: لقد قرأت للتو الرد، لم يعجبني، إنه غير مقبول إطلاقا. وفي المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن الرد تضمن مطالب أبرزها وقف الحرب فورا وضمانات بعدم شن هجمات مستقبلية على إيران ورفع العقوبات الأمريكية خلال 30 يوما، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وزيرا خارجية الأردن وسوريا يبحثان تعزيز العلاقات والتهدئة بالمنطقة. بحث وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والسوري أسعد الشيباني أمس الأحد خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. وبحسب بيان للخارجية الأردنية، أكد الوزيران أهمية ما أنجز

حاجز من خطوات لتعزيز التعاون ومأسسة العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والأمنية، كما استعرض الجانبان تنفيذ مخرجات اجتماع الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الذي استضافته المملكة في 12 من نيسان الماضي. وشدد الوزيران على ضرورة دعم الجهود الرامية لإنهاء التصعيد في المنطقة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فيما أكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها واستقرارها. عقيلة أردوغان تستقبل ملكة بلجيكا في قصر دولما بهجه. استقبلت أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الأحد ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر دولما بهجه بمدينة إسطنبول، ضمن زيارة تجريها الأخيرة إلى تركيا في إطار المهمة الاقتصادية. وشهد اللقاء جولة مشتركة في معرض قرن من الأناقة الذي ينظمه معهد النضوج لإبراز الإرث الثقافي التركي، حيث اطلع الجانبان على الأزياء والمنتجات التقليدية المعروضة. كما أهدت أمينة أردوغان الملكة ماتيلد بروشا مصنوعا يدويا، فيما زارتا مجموعة أناتوليا للمصمم أوزغور ماسور، والتي تضم تصاميم مستوحاة من التراث الأناضولي بروح عصرية. وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعربت أمينة أردوغان عن سعادتها باستضافة ملكة بلجيكا، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة بتعزيز علاقات المودة بين البلدين. كما زارت الملكة ماتيلد مركز أوزديمير بيرقدار الوطني للتكنولوجيا التابع لشركة بايكار في إسطنبول، إضافة إلى جولة في منطقة أورتاكوي وسط اهتمام السياح المحليين والأجانب. وكانت الملكة ماتيلد قد وصلت في وقت سابق أمس الأحد إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية. لقاء سوري أردني لتعزيز التعاون في تحديث الإدارة العامة. بحث وزير التنمية الإدارية السوري محمد حسان السكاف أمس الأحد مع سفير الأردن في دمشق سفيان القضاة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث الإدارة العامة وبناء القدرات. وتناول اللقاء متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التنمية الإدارية والمعهد العالي للإدارة العامة الأردني لعامي 2025 و2026، والتي تتضمن برامج تدريبية وتطويرية وتبادل خبرات في مجالات الإدارة العامة. كما بحث الجانبان استكمال الإجراءات المتعلقة باتفاقية مرتقبة مع هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية بهدف تطوير الأنظمة الإدارية وتحديث الموارد البشرية. وأكد الطرفان أهمية توسيع التعاون العملي بين البلدين بما يدعم جهود التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الإدارات الحكومية. باراك، سوريا تدخل مرحلة جديدة من تعزيز الأمن والاستقرار. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك أمس الأحد أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتسم بتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أهمية استمرار قنوات التواصل بين الحكومة السورية وبيكيكي الإرهابي. وقال باراك في منشور على منصة إكس
إن الانخراط المتواصل بين الجانبين يعكس إرادة مشتركة لدعم مسار الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا، بما يضمن مستقبلا أكثر أمنا للسوريين. وجاءت تصريحاته تعليقا على

0: الإفراج الجمعة الماضية عن 232 من المنتسبين لبيكيك الإرهابي في محافظة الحسكة ضمن جهود متابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي. وفد إماراتي يشارك بملتقى اقتصادي في دمشق لتعزيز التعاون مع سوريا. وصل وفد إماراتي أمس الأحد إلى العاصمة السورية دمشق للمشاركة في ملتقى اقتصادي سوري إماراتي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، يترأس الوفد الإماراتي وزير التجارة الثاني بن أحمد الزيودي ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي. واستقبل الوفد في مطار دمشق الدولي وزير الاقتصاد نضال الشعار ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية بما يدعم فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين سوريا والإمارات. مقتل شخصين بانفجار مخلفات حرب بريف درعا. قتل شخصان أمس الأحد إثر انفجار مخلفات حرب داخل محل خردة في بلدة إبطع بريف درعا الأوسطي جنوبي سوريا. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن الجهات المختصة دعت الأهالي إلى عدم الاقتراب من مكان الانفجار أو من الأجسام الغريبة في المنطقة. وفي حادث آخر أصيب 5 مدنيين جراء انفجار حافلة فارغة في حي الورود بالعاصمة دمشق وفق ما نقلته وكالة سانا السورية الرسمية. وأوضح قائد عمليات وزارة الطوارئ في ريف دمشق عامر ظريفة أن المصابين نقلوا إلى مشفى المواساة فيما تواصل الفرق المختصة التحقيق لتحديد أسباب الانفجار. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

betul.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان وعبد العاطي يبحثان مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد مع نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، تناول الجانبان تطورات المباحثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة التي اقترحتها واشنطن لوقف الحرب. من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول إطلاقا، وجاء ذلك في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال. وقال ترامب في منشوره: لقد قرأت للتو الرد، لم يعجبني، إنه غير مقبول إطلاقا. وفي المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن الرد تضمن مطالب أبرزها وقف الحرب فورا وضمانات بعدم شن هجمات مستقبلية على إيران ورفع العقوبات الأمريكية خلال 30 يوما، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وزيرا خارجية الأردن وسوريا يبحثان تعزيز العلاقات والتهدئة بالمنطقة. بحث وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والسوري أسعد الشيباني أمس الأحد خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. وبحسب بيان للخارجية الأردنية، أكد الوزيران أهمية ما أنجز من خطوات لتعزيز التعاون ومأسسة العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والأمنية، كما استعرض الجانبان تنفيذ مخرجات اجتماع الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الذي استضافته المملكة في 12 نيسان الماضي. وشدد الوزيران على ضرورة دعم الجهود الرامية لإنهاء التصعيد في المنطقة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فيما أكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها واستقرارها. عقيلة أردوغان تستقبل ملكة بلجيكا في قصر دولما بهجه. استقبلت أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الأحد ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر دولما بهجه بمدينة إسطنبول، ضمن زيارة تجريها الأخيرة إلى تركيا في إطار المهمة الاقتصادية. وشهد اللقاء جولة مشتركة في معرض قرن من الأناقة الذي ينظمه معهد النضوج لإبراز الإرث الثقافي التركي، حيث اطلع الجانبان على الأزياء والمنتجات التقليدية المعروضة. كما أهدت أمينة أردوغان الملكة ماتيلد بروشا مصنوعا يدويا، فيما زارتا مجموعة أناتوليا للمصمم أوزغور.

0: التكاسر، والتي تضم تصاميم مستوحاة من التراث الأناضولي بروح عصرية. وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعربت أمينة أردوغان عن سعادتها باستضافة ملكة بلجيكا، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة بتعزيز علاقات المودة بين البلدين. كما زارت الملكة ماتيلد مركز أوزديمير بيرقدار الوطني للتكنولوجيا التابع لشركة بايكار في إسطنبول، إضافة إلى جولة في منطقة أورتاكوي وسط اهتمام السياح المحليين والأجانب. وكانت الملكة ماتيلد قد وصلت في وقت سابق أمس الأحد إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية. لقاء سوري أردني لتعزيز التعاون في تحديث الإدارة العامة. بحث وزير التنمية الإدارية السوري محمد حسان السكاف أمس الأحد مع سفير الأردن في دمشق سفيان القضاة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث الإدارة العامة وبناء القدرات. وتناول اللقاء متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التنمية الإدارية والمعهد العالي للإدارة العامة الأردني لعامي 2025 و2026، والتي تتضمن برامج تدريبية وتطويرية وتبادل خبرات في مجالات الإدارة العامة. كما بحث الجانبان استكمال الإجراءات المتعلقة باتفاقية مرتقبة مع هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية بهدف تطوير الأنظمة الإدارية وتحديث الموارد البشرية. وأكد الطرفان أهمية توسيع التعاون العملي بين البلدين بما يدعم جهود التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الإدارات الحكومية. باراك، سوريا تدخل مرحلة جديدة من تعزيز الأمن والاستقرار. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك أمس الأحد أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتسم بتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أهمية استمرار قنوات التواصل بين الحكومة السورية وبيكيكي الإرهابي. وقال باراك في منشور على منصة إكس إن الانخراط المتواصل بين الجانبين يعكس إرادة مشتركة لدعم مسار الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا بما يضمن مستقبلا أكثر أمنا للسوريين. وجاءت تصريحاته تعليقا على الإفراج الجمعة الماضية عن 232 من المنتسبين لبيكيكي الإرهابي في محافظة الحسكة ضمن جهود متابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي. وفد إماراتي يشارك بملتقى اقتصادي في دمشق لتعزيز التعاون مع سوريا. وصل وفد إماراتي أمس الأحد إلى العاصمة السورية دمشق للمشاركة في ملتقى اقتصادي سوري إماراتي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية يترأس الوفد الإماراتي وزير التجارة الثاني بن أحمد الزيودي ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي. واستقبل الوفد في مطار دمشق الدولي وزير الاقتصاد نضال الشعار ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية بما يدعم فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين سوريا والإمارات. مقتل شخصين بانفجار مخلفات حرب بريف درعا. قتل شخصان أمس الأحد إثر انفجار مخلفات حرب داخل محل خردة في بلدة إبطاع بريف درعا الأوسط جنوبي سوريا. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن الجهات المختصة دعت الأهالي إلى عدم الاقتراب من مكان الانفجار أو من الأجسام الغريبة في المنطقة. وفي حادث آخر أصيب 5 مدنيين جراء انفجار حافلة فارغة في حي الورود بالعاصمة دمشق، وفق ما نقلته وكالة سانا السورية الرسمية. وأوضح قائد عمليات وزارة الطوارئ في ريف دمشق عامر ظريفة أن المصابين نقلوا إلى مشفى المواساة، فيما تواصل الفرق المختصة التحقيق لتحديد أسباب الانفجار. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. أحدث الأغاني على هوا صدى الفرات 101.3 FM. صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإنأ بطيف ملام لا بطيف منامي. فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي. كأن عذولي بالوصال مبشري، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي إمامي. وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي.

بمثابة هامي، وشأني بشأني مغرب، وبما جرى جرى وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرى بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرى بلين قوامي. ونومي مفقود وصبحي لك البقى، وسهدي موجود وشوقي نامي. وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوا حب، جريح جوانح، قريح جفون بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي.

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي فأما غرامي واصطباري وسلوتي فلم يبق لي منهن غير أسامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم بلومي فيها قلت فسل ملامي بمن أهتدي في الحب لو رمت سلوة وبي يقتدي في الحب كل إمامي وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاذب.

تفنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. ولي كل عضو فيه كل حشم بها إذا ما رنت وقع لكل سهام. ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي. وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي.

فرشت لها خدي وطاء على الثرى، فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى، فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى، وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى. أرى الملك ملكي والزمان غلامي، وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى. أرى الملك ملكي والزمان غلامي. شرف الدين عمر بن علي بن الفارض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. جالاتا سراي يتوج ببطولة الدوري التركي للمرة الرابعة تواليا، وأردوغان يهنئ. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان نادي جالاتا سراي بعد تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم. وتوج نادي جالاتا سراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليا عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجه ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ جالاتا سراي التي يفوز بها بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية، ليكون بذلك أول فريق تركي يحقق هذه النتيجة.

برشلونة يحصد لقبه 29، وفالنسيا ينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني. حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه، بعد فوزه في الكلاسيكو على غريمه ريال مدريد بهدفين دون مقابل في الجولة 35، ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، موسعا الفارق إلى 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ليضمن اللقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري. وفي صراع البقاء أنعش فالنسيا آماله بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز 12. وفي مباراة أخرى تعادل فياريال مع مايوركا بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث.

ميلان يتعثر أمام أتلانتا، وروما يطارد المربع الذهبي، ويوفنتوس يعزز موقعه في الدوري الإيطالي. تعرض نادي ميلان لخسارة مؤثرة أمام أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ما صعب مهمته في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، وليتجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز الرابع. وفي لقاء آخر عزز نادي روما آماله الأوروبية بعد فوزه المثير على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن ميلان. كما واصل نادي يوفنتوس نتائجه الإيجابية بتغلبه على ليتشي بهدف دون رد، رافعا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، وليعزز

موقعه في المربع الذهبي. وفي بقية النتائج، فاز انتر ميلان على لاتسيو بثلاثية نظيفة، فيما تغلب أودينيزي على كالياري بهدفين دون رد. باريس سان جيرمان على بعد نقطة من الفوز، ولانس ينهي أمل نانت في البقاء بالدوري الفرنسي. اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على ستاد بريست بهدف دون رد، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للتتويج باللقب. ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق 6 نقاط عن لانس. وفي لقاء آخر، أنهى نادي لانس أمال نانت في البقاء بعد فوزه عليه بهدف دون رد، ليؤكد هبوط نانت إلى الدرجة الثانية. وفي مباريات أخرى، تغلب تولوز على أولمبيك ليون، واستادرين على باريس إف سي، وأكسير على نيس بنتيجة واحدة هي هدفان لهدف. وتغلب أولمبيك مارسيليا على لوهافر وليل على موناكو بهدف وحيد. وحقق لوريان فوزا كبيرا على ميتز بأربعة أهداف نظيفة، فيما تعادل أنجير وستراسبورغ بهدف لكل منهما.

أرسنال يقترب من اللقب والسيتي يلاحقه وتشيلسي يوقف نزيف الخسائر في البريمير ليج. اقترب نادي أرسنال خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب على وستهام بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة. وحافظ نادي مانشستر سيتي على آمال المنافسة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على برينتفورد ليصل إلى 74 نقطة في المركز الثاني. أما نادي تشيلسي فأوقف سلسلة هزائمه المتتالية بعد تعادله مع ليفربول بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى بنفس الجولة تغلب برايتون على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة وبورنموث على فولهام بهدف وحيد، فيما تعادل ساندرلاند مع مانشستر يونايتد دون أهداف.

شتوتغارت يبعد ليفركوزن عن سباق التأهل لدوري الأبطال، وبورسيا دورتموند يحسم وصافة الدوري الألماني. أبعد نادي شتوتغارت ضيفه باير ليفركوزن عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري الألماني، ورفع شتوتغارت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 58 نقطة في المركز السادس قبل جولة من النهاية. وفي لقاء آخر حسم نادي بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني بعد فوزه على أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة. وفي مباريات أخرى تغلب أوكسبورغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف، ولايبزيغ على سانت باولي بهدفين لهدف، وهوفنهايم على فيردر بريمن بهدف وحيد. الإفريقي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة 14 في تاريخه. توج النادي الإفريقي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه بعد فوزه على غريمه الترجي بهدف دون رد في ديربي العاصمة، ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن الترجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. بيراميدز يحرز لقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه. توج نادي بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي زد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، وتقدم بيراميدز عبر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني، فيما سجل زد هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع. مولودية الجزائر يتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة تواليا. توج نادي مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد تعادله مع مستقبل الرويسات بهدف لمثله، ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة ليحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وسجل الفريق هدف التتويج عبر محمد بانجورا قبل أن ينجح المنافس في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. الهلال يتوج بطلا لكأس ملك السعودية للمرة العاشرة. توج نادي الهلال بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على الخلود بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، ورغم تأخر الهلال بهدف مبكر نجح في قلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحصد اللقب. رياضيون أتراك يحصدون ذهبيتين وفضية في كأس العالم لرماية السهام.
حصد رياضيو تركيا 3 ميداليات في بطولة كأس العالم لرماية السهام المقامة في الصين بواقع ذهبيتين وفضية، وأحرز منتخب السيدات ذهبية القوس المركب بعد فوزه على الولايات المتحدة بفارق نقطة واحدة، فيما توج منتخب الرجال بالذهبية بعد تفوقه أيضا على المنتخب الأمريكي، فيما توج منتخب الرجال بالذهبية بعد تفوقه أيضا على المنتخب الأمريكي، كما نال المنتخب المختلط الميدالية الفضية عقب خسارته في النهائي أمام الولايات المتحدة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان وعبد العاطي يبحثان مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد مع نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، تناول الجانبان تطورات المباحثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة التي اقترحتها واشنطن لوقف الحرب. من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول إطلاقا. وجاء ذلك في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال. وقال ترامب في منشوره: لقد قرأت للتو الرد، لم يعجبني، إنه غير مقبول إطلاقا. وفي المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن الرد تضمن مطالب أبرزها وقف الحرب فورا، وضمانات بعدم شن هجمات مستقبلية على إيران، ورفع العقوبات الأمريكية خلال 30 يوما، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وزيرا خارجية الأردن وسوريا يبحثان تعزيز العلاقات والتهدئة بالمنطقة. بحث وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والسوري أسعد الشيباني أمس الأحد خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. وبحسب بيان للخارجية الأردنية، أكد الوزيران أهمية ما أنجز من خطوات لتعزيز التعاون ومأسسة العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والأمنية، كما استعرض الجانبان تنفيذ مخرجات اجتماع الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الذي استضافته المملكة في 12 نيسان الماضي. وشدد الوزيران على ضرورة دعم الجهود الرامية لإنهاء التصعيد في المنطقة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فيما أكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها واستقرارها. عقيلة أردوغان تستقبل ملكة بلجيكا في قصر دولما بهجه. استقبلت أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الأحد ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر دولما بهجه بمدينة إسطنبول، ضمن زيارة تجريها الأخيرة إلى تركيا في إطار المهمة الاقتصادية. وشهد اللقاء جولة مشتركة في معرض قرن من الأناقة الذي ينظمه معهد النضوج لإبراز الإرث الثقافي التركي، حيث اطلع الجانبان على الأزياء والمنتجات التقليدية المعروضة. كما أهدت أمينة أردوغان الملكة ماتيلد بروشا مصنوعا يدويا، فيما زارت مجموعة أناتوليا للمصمم أوزغور ماسور والتي تضم تصاميم مستوحاة من التراث الأناضولي بروح عصرية. وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت أمينة أردوغان عن سعادتها باستضافة ملكة بلجيكا، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة بتعزيز علاقات المودة بين البلدين. كما زارت الملكة ماتيلد مركز أوزديمير بيرقدار الوطني للتكنولوجيا التابع لشركة بايكار في إسطنبول، إضافة إلى

0: جولة في منطقة أورتاكوي وسط اهتمام السياح المحليين والأجانب. وكانت الملكة ماتيلد قد وصلت في وقت سابق أمس الأحد إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية. لقاء سوري أردني لتعزيز التعاون في تحديث الإدارة العامة. بحث وزير التنمية الإدارية السوري محمد حسان السكاف أمس الأحد مع سفير الأردن في دمشق سفيان القضاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث الإدارة العامة وبناء القدرات. وتناول اللقاء متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التنمية الإدارية والمعهد العالي للإدارة العامة الأردني لعامي 2025 و2026 والتي تتضمن برامج تدريبية وتطويرية وتبادل خبرات في مجالات الإدارة العامة. كما بحث الجانبان استكمال الإجراءات المتعلقة باتفاقية مرتقبة مع هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية بهدف تطوير الأنظمة الإدارية وتحديث الموارد البشرية. وأكد الطرفان أهمية توسيع التعاون العملي بين البلدين بما يدعم جهود التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الإدارات الحكومية. باراك، سوريا تدخل مرحلة جديدة من تعزيز الأمن والاستقرار. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك أمس الأحد أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتسم بتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أهمية استمرار قنوات التواصل بين الحكومة السورية وبيكيك الإرهابي. وقال باراك في منشور على منصة إكس إن الانخراط المتواصل بين الجانبين يعكس إرادة مشتركة لدعم مسار الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا بما يضمن مستقبلا أكثر أمنا للسوريين. وجاءت تصريحاته تعليقا على الإفراج الجمعة الماضية عن 232 من المنتسبين لبيكيك الإرهابي في محافظة الحسكة ضمن جهود متابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي. وفد إماراتي يشارك بملتقى اقتصادي في دمشق لتعزيز التعاون مع سوريا. وصل وفد إماراتي أمس الأحد إلى العاصمة السورية دمشق للمشاركة في ملتقى اقتصادي سوري إماراتي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية يترأس الوفد الإماراتي وزير التجارة الثاني بن أحمد الزيودي ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي. واستقبل الوفد في مطار دمشق الدولي وزير الاقتصاد نضال الشعار ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية بما يدعم فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين سوريا والإمارات. مقتل شخصين بانفجار مخلفات حرب بريف درعا. قتل شخصان أمس الأحد إثر انفجار مخلفات حرب داخل محل خردة في بلدة إبطع بريف درعا الأوسطي جنوبي سوريا. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن الجهات المختصة دعت الأهالي إلى عدم الاقتراب من مكان الانفجار أو من الأجسام الغريبة في المنطقة. وفي حادث آخر أصيب 5 مدنيين جراء انفجار حافلة فارغة في حي الورود بالعاصمة دمشق، وفق ما نقلته وكالة سانا السورية الرسمية. وأوضح قائد عمليات وزارة الطوارئ في ريف دمشق عامر ظريفة أن المصابين نقلوا إلى مشفى المواساة، فيما تواصل الفرق المختصة التحقيق لتحديد أسباب الانفجار. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان وعبد العاطي يبحث

فدان أمس الأحد مع نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، تناول الجانبان تطورات المباحثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة الأنباء الإيرانية إرنا تسليم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة التي اقترحتها واشنطن لوقف الحرب. من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول إطلاقا، وجاء ذلك في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال. وقال ترامب في منشوره: لقد قرأت للتو الرد، لم يعجبني، إنه غير مقبول إطلاقا. وفي المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن الرد تضمن مطالب أبرزها وقف الحرب فورا وضمانات بعدم شن هجمات مستقبلية على إيران ورفع العقوبات الأمريكية خلال 30 يوما، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وزيرا خارجية الأردن وسوريا يبحثان تعزيز العلاقات والتهدئة بالمنطقة. بحث وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والسوري أسعد الشيباني أمس الأحد خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. وبحسب بيان للخارجية الأردنية، أكد الوزيران أهمية ما أنجز من خطوات لتعزيز التعاون ومأسسة العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والأمنية، كما استعرض الجانبان تنفيذ مخرجات اجتماع الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الذي استضافته المملكة في 12 نيسان الماضي. وشدد الوزيران على ضرورة دعم الجهود الرامية لإنهاء التصعيد في المنطقة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فيما أكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها واستقرارها. عقيلة أردوغان تستقبل ملكة بلجيكا في قصر دولما بهجه. استقبلت أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الأحد ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر دولما بهجه بمدينة إسطنبول، ضمن زيارة تجريها الأخيرة إلى تركيا في إطار المهمة الاقتصادية. وشهد اللقاء جولة مشتركة في معرض قرن من الأناقة الذي ينظمه معهد النضوج لإبراز الإرث الثقافي التركي، حيث اطلع الجانبان على الأزياء والمنتجات التقليدية المعروضة. كما أهدت أمينة أردوغان الملكة ماتيلد بروشا مصنوعا يدويا، فيما زارتا مجموعة أناتوليا للمصمم أوزغور ماسور، والتي تضم تصاميم مستوحاة من التراث الأناضولي بروح عصرية. وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت أمينة أردوغان عن سعادتها باستضافة ملكة بلجيكا، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة بتعزيز علاقات المودة بين البلدين. كما زارت الملكة ماتيلد مركز أوزديمير بيرقدار الوطني للتكنولوجيا التابع لشركة بايكار في إسطنبول، إضافة إلى جولة في منطقة أورتاكوي وسط اهتمام السياح المحليين والأجانب. وكانت الملكة ماتيلد قد وصلت في وقت سابق أمس الأحد إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية. لقاء سوري أردني لتعزيز التعاون في تحديث الإدارة العامة.

0: بحث وزير التنمية الإدارية السوري محمد حسان السكاف أمس الأحد مع سفير الأردن في دمشق سفيان القضاة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث الإدارة العامة وبناء القدرات، وتناول اللقاء متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التنمية الإدارية والمعهد العالي للإدارة العامة الأردني لعامي 2025 و2026، والتي تتضمن برامج تدريبية وتطويرية وتبادل خبرات في مجالات الإدارة العامة. كما بحث الجانبان استكمال الإجراءات المتعلقة باتفاقية مرتقبة مع هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية بهدف تطوير الأنظمة الإدارية وتحديث الموارد البشرية، وأكد الطرفان أهمية توسيع التعاون العملي بين البلدين بما يدعم هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية بهدف تطوير الأنظمة الإدارية وتحديث الموارد البشرية وأكد الطرفان أهمية هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية بهدف تطوير الأنظمة الإدارية وتحديث الموارد البشرية وأكد الطرفان أهمية توسيع التعاون العملي بين البلدين بما يدعم جهود التطوير المؤسسات التواصل بين الحكومة السورية وبيكيكي الإرهابي. وقال باراك في منشور على منصة إكس إن الانخراط المتواصل بين الجانبين يعكس إرادة مشتركة لدعم مسار الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا بما يضمن مستقبلا أكثر أمنا للسوريين. وجاءت تصريحاته تعليقا على الإفراج الجمعة الماضية عن 232 من المنتسبين لبيكيكي الإرهابي في محافظة الحسكة ضمن جهود متابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي. وفد إماراتي يشارك بملتقى اقتصادي في دمشق لتعزيز التعاون مع سوريا. وصل وفد إماراتي أمس الأحد إلى العاصمة السورية دمشق للمشاركة في ملتقى اقتصادي سوري إماراتي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية يترأس الوفد الإماراتي وزير التجارة الثاني بن أحمد الزيودي ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي. واستقبل الوفد في مطار دمشق الدولي وزير الاقتصاد نضال الشعار ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية بما يدعم فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين سوريا والإمارات. مقتل شخصين بانفجار مخلفات حرب بريف درعا. قتل شخصان أمس الأحد إثر انفجار مخلفات حرب داخل محل خردة في بلدة إبطع بريف درعا الأوسط جنوبي سوريا. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن الجهات المختصة دعت الأهالي إلى عدم الاقتراب من مكان الانفجار أو من الأجسام الغريبة في المنطقة. وفي حادث آخر أصيب 5 مدنيين جراء انفجار حافلة فارغة في حي الورود بالعاصمة دمشق وفق ما نقلته وكالة سانا السورية الرسمية. وأوضح قائد عمليات وزارة الطوارئ في ريف دمشق عامر ظريفة أن المصابين نقلوا إلى مشفى المواساة فيما تواصل الفرق المختصة التحقيق لتحديد أسباب الانفجار. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائما. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة. كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم. الشيباني: سوريا لا تطلب

تطلب من العالم إدارة مستقبلها. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، مشددا على أنها تمتلك زمام إرادتها وتسير نحو مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة والمعاناة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة توحيد المؤسسات وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين، وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرص واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك في مدينة إسطنبول ضمن زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل ونسعى لاستقرار مع لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1974، مشددا في الوقت نفسه على سعي دمشق لبناء علاقات مستقرة مع لبنان تتجاوز إرث الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث أكد الشيباني أن سوريا تدخل مرحلة تأسيس مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار طويل الأمد. وفيما يخص لبنان، أوضح أن سوريا تتعامل معه كجار وشريك، مشيرا إلى رغبة دمشق في تطوير العلاقات وتجاوز مخلفات الماضي. وبشأن إسرائيل، أكد الشيباني التزام سوريا باتفاق عام 1974 ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو دعما لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأشارت إلى أن هذه المساعدات ستسهم في فتح الاستثمارات
وتشجيع

0: البنوك الأوروبية بما يعزز فرص الإعمار وتحسين الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن. تركيا مستمرون في دعم تنمية سوريا وتعزيز تعاونها الدولي. أكدت تركيا استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في تدوينة على منصة شركة إكس الاثنين، والذي يمثل تركيا خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال يلمز: أكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. وفي وقت سابق الاثنين انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين. استشهاد جنديين في الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت بريف الحسكة. أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الاثنين باستشهاد جنديين من الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت في ريف محافظة الحسكة شرق سوريا. وذكرت الإدارة أن مجهولين أطلقوا النار على باص المبيت غرب صوامع العالية في ريف الحسكة، مما أدى إلى استشهاد جنديين فورا وإصابة عدد من العناصر بجروح مختلفة، حيث نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. وأشارت الإدارة إلى أن القوات المختصة بدأت تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين وظروف الحادث. الاحتلال الإسرائيلي ينصب أسلاكا شائكة في المنطقة العازلة ويستهدف قرية طرنجة بالقذائف. أفادت مصادر ميدانية الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق من ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وقامت بوضع أسلاك شائكة جديدة ضمن المنطقة العازلة غرب قرية العشة. وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت أيضا في بلدة جبات الخشب، حيث قامت بنصب حاجز عسكري وتوقيف المارة في ظل حالة من التوتر في المنطقة. كما قصفت قوات الاحتلال محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد

الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة، كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم.

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، مشددا على أنها تمتلك زمام إرادتها وتسير نحو مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة والمعاناة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة توحيد المؤسسات وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرصا واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك في مدينة إسطنبول ضمن زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا: ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل ونسعى لاستقرار مع لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1974، مشددا في الوقت نفسه على سعي دمشق لبناء علاقات مستقرة مع لبنان تتجاوز إرث الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث أكد الشيباني أن سوريا تدخل مرحلة تأسيس مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار طويل الأمد. وفيما يخص لبنان، أوضح أن سوريا تتعامل معه كجار وشريك، مشيرا إلى رغبة دمشق في تطوير العلاقات وتجاوز مخلفات الماضي. وبشأن إسرائيل، أكد الشيباني التزام سوريا باتفاق عام 1974 ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو دعما لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأشارت إلى أن هذه المساعدات ستسهم في فتح الاستثمارات وتشجيع البنوك الأوروبية بما يعزز فرص الإعمار وتحسين الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن. تركيا: مستمرون في دعم تنمية سوريا وتعزيز تعاونها الدولي. أكد
أكدت تركيا

0: استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في تدوينة على منصة شركة إكس الاثنين، والذي يمثل تركيا خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال يلمز: أكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. وفي وقت سابق الاثنين انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين. استشهاد جنديين في الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت بريف الحسكة. أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الاثنين باستشهاد جنديين من الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت في ريف محافظة الحسكة شرق سوريا. وذكرت الإدارة أن مجهولين أطلقوا النار على باص المبيت غرب صوامع العالية في ريف الحسكة، مما أدى إلى استشهاد جنديين فورا وإصابة عدد من العناصر بجروح مختلفة، حيث نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. وأشارت الإدارة إلى أن القوات المختصة بدأت تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين وظروف الحادث. الاحتلال الإسرائيلي ينصب أسلاكا شائكة في المنطقة العازلة ويستهدف قرية طرنجة بالقذائف. أفادت مصادر ميدانية الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق من ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وقامت بوضع أسلاك شائكة جديدة ضمن المنطقة العازلة غرب قرية العشة. وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت أيضا في بلدة جبات الخشب، حيث قامت بنصب حاجز عسكري وتوقيف المارة في ظل حالة من التوتر في المنطقة. كما قصفت قوات الاحتلال محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة. كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم. الشيباني: سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها.

بروكسل، حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة توحيد المؤسسات وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين، وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرص واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك في مدينة إسطنبول ضمن زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا: ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل ونسعى لاستقرار مع لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1974، مشددا في الوقت نفسه على سعي دمشق لبناء علاقات مستقرة مع لبنان تتجاوز إرث الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث أكد الشيباني أن سوريا تدخل مرحلة تأسيس مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار طويل الأمد. وفيما يخص لبنان، أوضح أن سوريا تتعامل معه كجار وشريك، مشيرا إلى رغبة دمشق في تطوير العلاقات وتجاوز مخلفات الماضي. وبشأن إسرائيل، أكد الشيباني التزام سوريا باتفاق عام 1974 ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو دعما لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأشارت إلى أن هذه المساعدات ستسهم في فتح الاستثمارات وتشجيع البنوك الأوروبية، بما يعزز فرص الإعمار وتحسين الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن. تركيا: مستمرون في دعم تنمية سوريا وتعزيز تعاونها الدولي. أكدت تركيا استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في تدوينة على منصة شركة إكس الاثنين، والذي يمثل تركيا خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال يلمز:
أكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن.

0: وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. وفي وقت سابق الاثنين انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين. استشهاد جنديين في الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت بريف الحسكة. أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الاثنين باستشهاد جنديين من الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت في ريف محافظة الحسكة شرق سوريا. وذكرت الإدارة أن مجهولين أطلقوا النار على باص المبيت غرب صوامع العالية في ريف الحسكة، مما أدى إلى استشهاد جنديين فورا وإصابة عدد من العناصر بجروح مختلفة، حيث نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. وأشارت الإدارة إلى أن القوات المختصة بدأت تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين وظروف الحادث. الاحتلال الإسرائيلي ينصب أسلاكا شائكة في المنطقة العازلة ويستهدف قرية طرنجة بالقذائف. أفادت مصادر ميدانية الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق من ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وقامت بوضع أسلاك شائكة جديدة ضمن المنطقة العازلة غرب قرية العشة. وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت أيضا في بلدة جبات الخشب، حيث قامت بنصب حاجز عسكري وتوقيف المارة في ظل حالة من التوتر في المنطقة. كما قصفت قوات الاحتلال محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

زار سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان ميناء المدينة غربية سوريا للاطلاع ميدانيا على أهميته في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والربط الإقليمي. وأجرى يلمز

الوفد المرافق له لقاء مع المحافظ، كما تفقد مع المحافظ مرافق ميناء اللاذقية، وذلك عقب زيارة سابقة لميناء طرطوس ومصفات بانياس. ولفت السفير التركي إلى الأهمية الاستراتيجية للميناء في قطاع النقل، وبحث مع عثمان فرص تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وقال يلمز في تصريح لوكالة الأناضول التركية إن قضايا الطاقة والربط الإقليمي أصبحت من أبرز الملفات في المنطقة في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مضيفا أن ميناء اللاذقية يبرز كأحد المراكز المهمة في هذا السياق. وأوضح يلمز أن ميناء اللاذقية يعتبر أحد أكبر مينائين في سوريا إلى جانب ميناء طرطوس، ويمثل شريان حياة للبلاد، ويوفر إمكانيات لوجستية واسعة للمنطقة في المجالات التجارية والعسكرية والإنسانية. وأشار إلى أن العديد من المنتجات السورية يتم تصديرها عبر الميناء الذي يحمل أيضا أهمية استراتيجية في مجال الدفاع. وأضاف أن الوفد اطلع خلال الزيارة على وضع السفن العسكرية التي تعرضت للاستهداف في الهجمات الإسرائيلية، وقيم القدرة التشغيلية الحالية للميناء. كما أشار يلمز إلى أن اللاذقية تحتضن سكانا من المكون التركماني، مبينا أن اللقاءات تناولت أيضا أوضاع المجتمع التركماني وخاصة في منطقة بايربوجاق. وأوضح أن المباحثات شملت أنشطة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا في المنطقة، لا سيما جهود مكافحة حرائق الغابات والمساعدات التنموية. وأكد كذلك بحث فرص التعاون الاقتصادي والمحلي بين المنطقة وتركيا، وتبادل الآراء حول مساهمة أنقرة في عملية تنمية المدينة وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

بدوره شدد محافظ اللاذقية على أن زيارة السفير يلمز إلى المحافظة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وأوضح أن الزيارة تناولت فرص التعاون الاقتصادي والتجاري فضلاً عن تبادل الخبرات في القطاعين البلدي والخدمي.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة. كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم. الشيباني: سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، مشددا على أنها تمتلك زمام إرادتها وتسير نحو مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة والمعاناة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا

روكسل حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز

المؤسسات وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين، وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرصا واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك في مدينة إسطنبول ضمن زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا: ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل ونسعى لاستقرار مع لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1974، مشددا في الوقت نفسه على سعي دمشق لبناء علاقات مستقرة مع لبنان تتجاوز إرث الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث أكد الشيباني أن سوريا تدخل مرحلة تأسيس مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار طويل الأمد. وفيما يخص لبنان، أوضح أن سوريا تتعامل معه كجار وشريك، مشيرا إلى رغبة دمشق في تطوير العلاقات وتجاوز مخلفات الماضي. وبشأن إسرائيل، أكد الشيباني التزام سوريا باتفاق عام 1974 ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو دعما لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأشارت إلى أن هذه المساعدات ستسهم في فتح الاستثمارات وتشجيع البنوك الأوروبية، بما يعزز فرص الإعمار وتحسين الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن. تركيا: مستمرون في دعم تنمية سوريا وتعزيز تعاونها الدولي. أكدت تركيا استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في تدوينة على منصة شركة إكس الاثنين، والذي يمثل تركيا خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال يلمز: أكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. وفي وقت سابق الاثنين انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين.
استشهاد جنديين في الجيش العربي.

0: سوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت بريف الحسكة. أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الاثنين باستشهاد جنديين من الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت في ريف محافظة الحسكة شرق سوريا. وذكرت الإدارة أن مجهولين أطلقوا النار على باص المبيت غرب صوامع العالية في ريف الحسكة، مما أدى إلى استشهاد جنديين فورا وإصابة عدد من العناصر بجروح مختلفة، حيث نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. وأشارت الإدارة إلى أن القوات المختصة بدأت تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين وظروف الحادث. الاحتلال الإسرائيلي ينصب أسلاكا شائكة في المنطقة العازلة ويستهدف قرية طرنجة بالقذائف. أفادت مصادر ميدانية الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق من ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وقامت بوضع أسلاك شائكة جديدة ضمن المنطقة العازلة غرب قرية العشة. وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت أيضا في بلدة جبات الخشب، حيث قامت بنصب حاجز عسكري وتوقيف المارة في ظل حالة من التوتر في المنطقة. كما قصفت قوات الاحتلال محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإنأ بطيف ملام لا بطيف منامي، فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي. كأن عذولي بالوصال مبشري، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها،

فحان حمامي قبل يوم حمامي، ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ لاطراحي وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ لاطراحي وذلي بعد عز مقامي، وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي إمامي، وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي.

أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، وشأني بشأني مغرب وبما جرى، جرى وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. ونومي مفقود وصبحي لك البقى، وسهدي موجود وشوقي نامي. وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوا حب، جريح جوانح، قريح جفون بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي.

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي، ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي. ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي، ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي. فأما غرامي واصطباري وسلوتي، فلم يبق لي منهن غير أسامي. لينجو خلي من هواي بنفسه سليما، ويا نفس اذهبي بسلامي. لينجو خلي من هواي بنفسه سليما، ويا نفس اذهبي بسلامي. وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم، وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم، بلومي فيها قلت فاسل ملامي. بمن أهتدي في الحب لو رمت سلوة، وبي يقتدي في الحب كل إمامي. وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاذب.

تهزه قضيب نقن يعلوه بدر تمام. تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقن يعلوه بدر تمام. ولي كل عضو فيه كل حشم بها إذا ما رنت وقع لكل سهام. ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيام. وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى. أرى الملك ملكي والزمان غلامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلامي. شرف الدين عمر بن علي بن الفارض.

يا حبيبي تروح، حبك أغلى من الروح. ليش تبين هيدا الحب بسعر صغير من الجروح؟ ليش يا حبيبي تروح، حبك أغلى من

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة. كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم. الشيباني: سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، مشددا على أنها تمتلك زمام إرادتها وتسير نحو مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة والمعاناة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة توحيد المؤسسات.

وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد، كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين، وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار.

وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرصا واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك في مدينة إسطنبول ضمن زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل ونسعى لاستقرار مع لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1974، مشددا في الوقت نفسه على سعي دمشق لبناء علاقات مستقرة مع لبنان تتجاوز إرث الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث أكد الشيباني أن سوريا تدخل مرحلة تأسيس مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار طويل الأمد. وفيما يخص لبنان أوضح أن سوريا تتعامل معه كجار وشريك، مشيرا إلى رغبة دمشق في تطوير العلاقات وتجاوز مخلفات الماضي. وبشأن إسرائيل أكد الشيباني التزام سوريا باتفاق عام 1974 ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو دعما لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأشارت إلى أن هذه المساعدات ستسهم في فتح الاستثمارات وتشجيع البنوك الأوروبية بما يعزز فرص الإعمار وتحسين الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن. تركيا مستمرون في دعم تنمية سوريا وتعزيز تعاونها الدولي. أكدت تركيا استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في تدوينة على منصة شركة إكس الاثنين، والذي يمثل تركيا خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال يلمز: أكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. وفي وقت سابق الاثنين انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين. استشهاد جنديين في الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت بريف الحسكة. أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الاثنين باستشهاد جنديين من الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت في ريف محافظة الحسكة شرق سوريا. وذكرت الإدارة أن مجهولين أطلقوا النار على باص المبيت غرب صوامع العالية في ريف الحسكة
مما أدى إلى استشهاد جنديين فورا وإصابة عدد من العناصر.

0: العناصر بجروح مختلفة حيث نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. وأشارت الإدارة إلى أن القوات المختصة بدأت تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين وظروف الحادث. الاحتلال الإسرائيلي ينصب أسلاكا شائكة في المنطقة العازلة ويستهدف قرية طرنجة بالقذائف. أفادت مصادر ميدانية للاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق من ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا وقامت بوضع أسلاك شائكة جديدة ضمن المنطقة العازلة غرب قرية العشة. وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت أيضا في بلدة جبات الخشب حيث قامت بنصب حاجز عسكري وتوقيف المارة في ظل حالة من التوتر في المنطقة. كما قصفت قوات الاحتلال محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة. كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم. الشيباني: سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، مشددا على أنها تمتلك زمام إرادتها وتسير نحو مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة والمعاناة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة توحيد المؤسسات وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين، وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا.

أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرصا واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك.

بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل ونسعى لاستقرار مع لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1974، مشددا في الوقت نفسه على سعي دمشق لبناء علاقات مستقرة مع لبنان تتجاوز إرث الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث أكد الشيباني أن سوريا تدخل مرحلة تأسيس مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار طويل الأمد. وفيما يخص لبنان، أوضح أن سوريا تتعامل معه كجار وشريك، مشيرا إلى رغبة دمشق في تطوير العلاقات وتجاوز مخلفات الماضي. وبشأن إسرائيل، أكد الشيباني التزام سوريا باتفاق عام 1974 ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو دعما لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأشارت إلى أن هذه المساعدات ستسهم في فتح الاستثمارات وتشجيع البنوك الأوروبية بما يعزز فرص الإعمار وتحسين الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن. تركيا مستمرون في دعم تنمية سوريا وتعزيز تعاونها الدولي. أكدت تركيا استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في تدوينة على منصة شركة إكس الاثنين، والذي يمثل تركيا خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال يلمز: أكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. وفي وقت سابق الاثنين انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين. استشهاد جنديين في الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت بريف الحسكة. أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الاثنين باستشهاد جنديين من الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت في ريف محافظة الحسكة شرق سوريا. وذكرت الإدارة أن مجهولين أطلقوا النار على باص المبيت غرب صوامع العالية في ريف الحسكة، مما أدى إلى استشهاد جنديين فورا وإصابة عدد من العناصر بجروح مختلفة، حيث نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. وأشارت الإدارة إلى أن القوات المختصة بدأت تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين وظروف الحادث. الاحتلال الإسرائيلي ينصب أسلاكا شائكة في المنطقة العازلة
ويستهدف قرية

0: الشطرنج بالقذائف. أفادت مصادر ميدانية للإثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق من ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وقامت بوضع أسلاك شائكة جديدة ضمن المنطقة العازلة غرب قرية العشة. وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت أيضا في بلدة جبات الخشب، حيث قامت بنصب حاجز عسكري وتوقيف المارة في ظل حالة من التوتر في المنطقة. كما قصفت قوات الاحتلال محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خرافات شائعة عن هرمون التوتر الكورتيزول. رغم أن الكورتيزول يعرف شعبياً باسم هرمون التوتر، فإن سمعته على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أسوأ بكثير من حقيقته العلمية. فهناك من يحمله مسؤولية كل شيء، من زيادة الوزن إلى ضبابية الدماغ وانتفاخ الوجه، بينما تنتشر منتجات تدعي تنظيف الجسم منه أو خفضه سريعاً. ولكن الأطباء يؤكدون أن معظم هذه الادعاءات مبالغ فيها أو غير دقيقة علمياً. ويشرح الخبراء أن الكورتيزول ليس عدواً للجسم، بل هو هرمون أساسي للحياة تنتجه الغدتان الكظريتان، ويساعد على تنظيم ضغط الدم وسكر الدم والمناعة ودورة النوم والاستيقاظ، كما يمنح الجسم الطاقة اللازمة للتعامل مع الضغوط اليومية. ولا تكمن المشكلة الحقيقية في وجود الكورتيزول، بل في اختلال مستوياته بشكل مزمن. ويضيف الخبراء أن المشكلة لا تكمن فقط في عدم دقة هذه الرواية، بل في أنها قد تسبب ضررا حقيقيا، سواء بتضليل الناس ودفعهم إلى اتباع علاجات مكلفة وغير فعالة، أو بتجاهل المرضى الذين يعانون من اضطرابات حقيقية في مستوى الكورتيزول. وحسب ما جاء في مجلة تايم، يقول الدكتور توبياس كاريلينغ مؤسس مركز كاريلينغ للغدة الكظرية في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، الكورتيزول ضروري للحياة. والسؤال ليس ما إذا كان الكورتيزول ضارا، بل ما إذا كان مستواه لديك خارج النطاق الطبيعي، وهل ستعرف ذلك أصلا؟ خرافات شائعة. ومن أبرز المفاهيم الخاطئة الاعتقاد بأن الكورتيزول يجب أن يكون منخفضا دائما. والحقيقة أن الهرمون يرتفع طبيعيا صباح كل يوم لمساعدة الجسم على الاستيقاظ والنشاط، ثم ينخفض تدريجيا ليلا. ويؤكد الأطباء أن المهم هو الحفاظ على هذا الإيقاع الطبيعي، لا القضاء على الكورتيزول أو إبقاؤه منخفضا طوال الوقت. ويشير الأطباء إلى أن التغيرات الحقيقية المرتبطة بارتفاع الكورتيزول، كما في متلازمة كوشينغ، تحتاج إلى أشهر من الارتفاع المزمن حتى تظهر، وليست نتيجة يوم أو أسبوع من الضغط النفسي، عكس ما يروج له على منصات التواصل. أما بشأن الوزن، فالكورتيزول قد يساهم في تراكم الدهون عند ارتفاعه المرضي، لكنه نادرا ما يكون السبب الوحيد لصعوبة خسارة الوزن. ويمكن أن يؤدي ارتفاعه إلى اضطراب عملية الأيض ورفع مستوى السكر في الدم وزيادة تخزين الدهون، ولكن النوم والنشاط البدني والنظام الغذائي والعوامل الوراثية والأدوية كلها تلعب دورا أكبر في معظم الحالات. ومن الخرافات الشائعة أيضا أن التوتر المزمن يعني دائما ارتفاع الكورتيزول. وتشير بعض الدراسات إلى أن الإرهاق النفسي الطويل قد يؤدي أحيانا إلى اضطراب أو تسطح الإيقاع الطبيعي للهرمون بدل ارتفاعه المستمر. وهناك اعتقاد سائد
بأن الإجهاد المزمن ينهك الغدد الكظرية تدريجياً، وهذا غير صحيح، حيث يوصف إرهاق الغدة الكظرية كما يطلق عليه عادة في أوساط الصحة النفسية على الإنترنت بأعراض غامضة ولكنها مألوفة كالتعب والتشوش الذهني والشعور بالإرهاق، ويقدم تفسيرا مريحا للشعور بالضيق، ومع ذلك لا يصدق أطباء الغدد الصماء هذا الاعتقاد. وفيما يخص المكملات الغذائية مثل الأشواغاندا، يقول المختصون إن الأدلة العلمية ما تزال محدودة، وإن بعض هذه المنتجات قد يساعد على تقليل الشعور بالتوتر أو تحسين النوم، ولكنه لا يضبط الكورتيزول بشكل مباشر كما تروج له الإعلانات. وتنتشر بروتوكولات إزالة السموم من الكورتيزول على نطاق واسع عبر الإنترنت، ويركز بعضها على أطعمة محددة، بينما يركز البعض الآخر على الروتين الصباحي ونظافة النوم ووقت استخدام الشاشات. ومع ذلك فإن فكرة إزالة السموم من هرمون ينتجه الجسم باستمرار وينظمه من خلال نظام دقيق لا تصمد أمام التدقيق كما يقول الخبراء. أما اختبارات الكورتيزول المنزلية سواء عبر اللعاب أو البول أو الشعر فقد تكون مضللة في كثير من الأحيان، لأن مستويات الهرمون تتغير طبيعيا خلال اليوم وتتأثر بالنوم والأدوية والضغوط المؤقتة. ولذلك يشدد الأطباء على أن تشخيص أي اضطراب حقيقي يتطلب فحوصا طبية دقيقة وتقييما متخصصا وليس اختبارا منزليا. تكمن المشكلة الأساسية إذن في أن الكورتيزول ليس رقما ثابتا، بل يتذبذب على مدار اليوم ويرتفع استجابة للضغوط الحادة، ويتأثر بالأدوية وأنماط النوم ومستويات الإستروجين وغيرها، ولا يعد إجراء فحص واحد في أي وقت من اليوم مؤشرا دقيقا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: يلا
1: انا وشك
2: كده
1: طريقتي مع الممثلين، طريقتي مع الزملاء، طريقتي مع الزملاء.

0: قد ايه.
1: وبعدين يا جماعه
2: لا وكمان بغير غيرت مشاعري بقيت بحب وعارف احس
3: بعد كده.
1: يلا يلا مسيني يلا
4: اهلا
1: سوري ها ها كوعي كوعي يلمس الحوض
5: راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة. كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم. الشيباني: سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، مشددا على أنها تمتلك زمام إرادتها وتسير نحو مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة والمعاناة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة توحيد المؤسسات وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين، وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرص واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك في مدينة إسطنبول ضمن زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1974، مشددا في الوقت نفسه على سعي دمشق لبناء علاقات مستقرة مع لبنان تتجاوز إرث الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث أكد الشيباني أن سوريا تدخل مرحلة تأسيس مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار طويل الأمد. وفيما يخص لبنان، أوضح أن سوريا تتعامل معه كجار وشريك، مشيرا إلى رغبة دمشق في تطوير العلاقات وتجاوز مخلفات الماضي. وبشأن إسرائيل، أكد الشيباني التزام سوريا باتفاق عام 1974 ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو دعما لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأشارت إلى أن هذه المساعدات ستسهم في فتح الاستثمارات وتشجيع البنوك الأوروبية بما يعزز فرص الإعمار وتحسين الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن. تركيا مستمرون في دعم تنمية سوريا وتعزيز تعاونها الدولي. أكدت تركيا استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في تدوينة على منصة شركة إكس الاثنين، والذي يمثل تركيا خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال يلمز: أكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. وفي وقت سابق الاثنين انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين. استشهاد جنديين في الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت بريف الحسكة. أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الاثنين باستشهاد جنديين من الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت في ريف محافظة الحسكة شرق سوريا. وذكرت الإدارة أن مجهولين أطلقوا النار على باص المبيت غرب صوامع العالية في ريف الحسكة، مما أدى إلى استشهاد جنديين فورا وإصابة عدد من العناصر بجروح مختلفة، حيث نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. وأشارت الإدارة إلى أن القوات المختصة بدأت تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين وظروف الحادث. الاحتلال الإسرائيلي ينصب أسلاكا شائكة في المنطقة العازلة ويستهدف قرية طرنجة بالقذائف. أفادت مصادر ميدانية الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق من ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وقامت بوضع أسلاك شائكة جديدة ضمن المنطقة العازلة غرب قرية العشة. وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت أيضا

0: بلدة جبات الخشب، حيث قامت بنصب حاجز عسكري وتوقيف المارة في ظل حالة من التوتر في المنطقة. كما قصفت قوات الاحتلال محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. جالاتا سراي يتوج ببطولة الدوري التركي للمرة الرابعة تواليا، وأردوغان يهنئ. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان نادي جالاتا سراي بعد تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم. وتوج نادي جالاتا سراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليا عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ جالاتا سراي التي يفوز بها بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية، ليكون بذلك أول فريق تركي يحقق هذه النتيجة. برشلونة يحصد لقبه 29، وفالنسيا ينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني. حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بعد فوزه في الكلاسيكو على غريمه ريال مدريد بهدفين دون مقابل في الجولة 35، ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة موسعا الفارق إلى 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ليضمن اللقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري. وفي صراع البقاء أنعش فالنسيا آماله بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز 12. وفي مباراة أخرى تعادل فياريال مع مايوركا بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز 3. ميلان يتعثر أمام أتلانتا، وروما يطارد المربع الذهبي، ويوفنتوس يعزز موقعه في الدوري الإيطالي. تعرض نادي ميلان لخسارة مؤثرة أمام أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ما صعب مهمته في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، وليتجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز الرابع. وفي لقاء آخر عزز نادي روما آماله الأوروبية بعد فوزه المثير على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن ميلان. كما واصل نادي يوفنتوس نتائجه الإيجابية بتغلبه على ليتشي بهدف دون رد رافعا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث وليعزز موقعه في المربع الذهبي. وفي بقية النتائج فاز انتر ميلان على لاتسيو بثلاثية نظيفة، فيما تغلب أودينيزي على كالياري بهدفين دون رد. باريس سان جيرمان على بعد نقطة من الفوز، ولانس ينهي أمل نانت في البقاء بالدوري الفرنسي. اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على ستاد بريست بهدف دون رد، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للتتويج باللقب. ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 6 نقاط عن لانس. وفي لقاء آخر أنهى نادي لانس أمال نانت في البقاء بعد فوزه عليه بهدف دون رد ليؤكد هبوط نانت إلى الدرجة الثانية.
وفي مباريات أخرى تغلب تولوز على أولمبيك ليون واستاد رين على باريس إف سي وأوكسير على نيس بنتيجة واحدة هي هدفان لهدف، وتغلب أولمبيك مارسيليا على لوهافر وليل على موناكو بهدف وحيد، وحقق لوريان فوزا كبيرا على ميتز بأربعة أهداف نظيفة، فيما تعادل أنجير وستراسبورغ بهدف لكل منهما. أرسنال يقترب من اللقب والسيتي يلاحقه وتشيلسي يوقف نزيف الخسائر في البريمير ليج. اقترب نادي أرسنال خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب على وستهام بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة، وحافظ نادي مانشستر سيتي على آمال المنافسة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على برينتفورد ليصل إلى 74 نقطة في المركز الثاني. أما نادي تشيلسي فأوقف سلسلة هزائمه المتتالية بعد تعادله مع ليفربول بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى بنفس الجولة تغلب برايتون على ضيفه ويلفرهامبتون بثلاثية نظيفة، وبورنموث على فولهام بهدف وحيد، فيما تعادل ساندرلاند مع مانشستر يونايتد دون أهداف. شتوتغارت يبعد ليفركوزن عن سباق التأهل لدوري الأبطال، وبورسيا دورتموند يحسم وصافة الدوري الألماني. أبعد نادي شتوتغارت ضيفه باير ليفركوزن عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري الألماني، ورفع شتوتغارت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 58 نقطة في المركز السادس قبل جولة من النهاية. وفي لقاء آخر حسم نادي بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني بعد فوزه على أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 70 نقطة. وفي مباريات أخرى تغلب أوكسبورغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف، ولايبزيغ على سانت باولي بهدفين لهدف، وهوفنهايم على فيردر بريمن بهدف وحيد. الإفريقي يتوج بلقب الدوري قدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي زد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، وتقدم بيراميدز عبر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني، فيما سجل زد هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع. مولودية الجزائر يتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة تواليا. توج نادي مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد تعادله مع مستقبل الرويسات بهدف لمثله، ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة ليحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وسجل الفريق هدف التتويج عبر محمد بانغورا قبل أن ينجح المنافس في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. الهلال يتوج بطلا لكأس ملك السعودية للمرة العاشرة. توج نادي الهلال بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على الخلود بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، ورغم تأخر الهلال بهدف مبكر نجح في قلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحصد اللقب.
رياضيون أتراك يحصدون ذهبيتين وفضية في كأس العالم لرماية السهام. حصد رياضيو تركيا 3 ميداليات في بطولة كأس العالم لرماية السهام المقامة في الصين بواقع ذهبيتين وفضية، وأحرز منتخب السيدات ذهبية القوس المركب بعد فوزه على الولايات المتحدة بفارق نقطة واحدة، فيما توج منتخب الرجال بالذهبية بعد تفوقه أيضا على المنتخب الأمريكي، كما نال المنتخب المختلط الميدالية الفضية عقب خسارته في النهائي أمام الولايات المتحدة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة. كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم. الشيباني: سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، مشددا على أنها تمتلك زمام إرادتها وتسير نحو مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة والمعاناة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة توحيد المؤسسات وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرص واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك في مدينة إسطنبول ضمن زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا: ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل ونسعى لاستقرار مع لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1990

مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار طويل الأمد. وفيما يخص لبنان، أوضح أن سوريا تتعامل معه كجار وشريك، مشيرا إلى رغبة دمشق في تطوير العلاقات وتجاوز مخلفات الماضي. وبشأن إسرائيل، أكد الشيباني التزام سوريا باتفاق عام 1974 ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو دعما لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في

0: بالقذائف. أفادت مصادر ميدانية للاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق من ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وقامت بوضع أسلاك شائكة في بلدة جبات الخشب، حيث قامت بنصب حاجز عسكري وتوقيف المارة في ظل حالة من التوتر في المنطقة. كما قصفت قوات الاحتلال محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإنأ بطيف ملام لا بطيف منامي. فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي. كأن عذولي بالوصال مبشري، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي إمامي. وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي.

أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، وشأني بشأني مغرب، وبما جرى جرى وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرى بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى،

مغرا بلين قوامي، ونومي مفقود، وصبحي لك البقاء، وسهدي موجود، وشوقي نامي، وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي، والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوا حب، جريح جوانح، قريح جفون، بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحور.

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي فأما غرامي واصطباري وسلوتي فلم يبق لي منهن غير أسامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم بلومي فيها قلت فاسل ملامي بمن أهتدي في الحب لو رمت سلوة وبي يقتدي في الحب كل إمامي وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاذب.

تفنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. ولي كل عضو فيه كل حشم بها إذا ما رنت وقع لكل سهام. ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. ولما تلاقينا عشاء أثم لثامي فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى. أرى الملك ملكي والزمان غلامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلام. شرف الدين عمر بن علي بن

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة. كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم. الشيباني: سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، مشددا على أنها تمتلك زمام إرادتها وتسير نحو مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة والمعاناة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة توحيد المؤسسات وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين، وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرص واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك في مدينة إسطنبول ضمن زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا: ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل ونسعى لاستقرار مع لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1974، مشددا في الوقت نفسه على سعي دمشق لبناء علاقات مستقرة مع لبنان تتجاوز إرث الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث أكد الشيباني أن سوريا تدخل مرحلة تأسيس مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة.

0: ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو دعما لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأشارت إلى أن هذه المساعدات ستسهم في فتح الاستثمارات وتشجيع البنوك الأوروبية بما يعزز فرص الإعمار وتحسين الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن. تركيا مستمرون في دعم تنمية سوريا وتعزيز تعاونها الدولي. أكدت تركيا استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في تدوينة على منصة شركة إكس الاثنين، والذي يمثل تركيا خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال يلمز: أكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. وفي وقت سابق الاثنين انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين. استشهاد جنديين في الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت بريف الحسكة. أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الاثنين باستشهاد جنديين من الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت في ريف محافظة الحسكة شرق سوريا. وذكرت الإدارة أن مجهولين أطلقوا النار على باص المبيت غرب صوامع العالية في ريف الحسكة، مما أدى إلى استشهاد جنديين فورا وإصابة عدد من العناصر بجروح مختلفة، حيث نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. وأشارت الإدارة إلى أن القوات المختصة بدأت تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين وظروف الحادث. الاحتلال الإسرائيلي ينصب أسلاكا شائكة في المنطقة العازلة ويستهدف قرية طرنجة بالقذائف. أفادت مصادر ميدانية الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق من ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وقامت بوضع أسلاك شائكة جديدة ضمن المنطقة العازلة غرب قرية العشة. وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت أيضا في بلدة جبات الخشب، حيث قامت بنصب حاجز عسكري وتوقيف المارة في ظل حالة من التوتر في المنطقة. كما قصفت قوات الاحتلال محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب،

106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإنأ بطيف ملام لا بطيف منامي، فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي، كأن عذولي بالوصال مبشري، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ لاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ لاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي إمامي. وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي.

أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، وشأني بشأني مغرب وبما جرى، جرى وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. ونومي مفقود وصبحي لك البقى، وسهدي موجود وشوقي نامي. وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوا حب، جريح جوانح، قريح جفون بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي فأما غرامي واصطباري وسلوتي فلم يبق لي منهن غير أسامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم بلومي فيها قلت فاسل ملامي بمن أهتدي في الحب لو رمت سلوة وبي يقتدي في الحب كل إمامي وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاذب.

تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمامي. تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمامي. ولي كل عضو فيه كل حشم بها إذا ما رنت وقع لكل سهامي. ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرامي. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعامي. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعامي. ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي. وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى. أرى الملك ملكي والزمان غلامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلامي. شرف الدين عمر بن علي بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في

قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة. كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم. الشيباني: سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، مشددا على أنها تمتلك زمام إرادتها وتسير نحو مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة والمعاناة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة توحيد المؤسسات وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين، وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرصا واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك في مدينة إسطنبول ضمن زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا: ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل ونسعى لاستقرار مع لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1974، مشددا في الوقت نفسه على سعي دمشق لبناء علاقات مستقرة مع لبنان تتجاوز إرث الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث أكد الشيباني أن سوريا تدخل مرحلة تأسيس مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار طويل الأمد. وفيما يخص لبنان، أوضح أن سوريا تتعامل معه كجار وشريك،
مشيرا إلى رغبة دمشق في تطوير العلاقات وتجاوز مخلفات الماضي. وبشأن إسرائيل، أكد الشيباني التزام سوريا باتفاق عام 1974،

ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو دعما لجهود

0: الاجتماعي في البلاد، وأشارت إلى أن هذه المساعدات ستسهم في فتح الاستثمارات وتشجيع البنوك الأوروبية، بما يعزز فرص الإعمار وتحسين الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن. تركيا مستمرون في دعم تنمية سوريا وتعزيز تعاونها الدولي. أكدت تركيا استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في تدوينة على منصة شركة إكس الاثنين، والذي يمثل تركيا خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال يلمز: أكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. وفي وقت سابق الاثنين انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين. استشهاد جنديين في الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت بريف الحسكة. أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الاثنين باستشهاد جنديين من الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت في ريف محافظة الحسكة شرق سوريا. وذكرت الإدارة أن مجهولين أطلقوا النار على باص المبيت غرب صوامع العالية في ريف الحسكة، مما أدى إلى استشهاد جنديين فورا وإصابة عدد من العناصر بجروح مختلفة، حيث نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. وأشارت الإدارة إلى أن القوات المختصة بدأت تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين وظروف الحادث. الاحتلال الإسرائيلي ينصب أسلاكا شائكة في المنطقة العازلة ويستهدف قرية طرنجة بالقذائف. أفادت مصادر ميدانية الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق من ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وقامت بوضع أسلاك شائكة جديدة ضمن المنطقة العازلة غرب قرية العشة. وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت أيضا في بلدة جبات الخشب، حيث قامت بنصب حاجز عسكري وتوقيف المارة في ظل حالة من التوتر في المنطقة. كما قصفت قوات الاحتلال محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإنأ بطيف ملام لا بطيف منامي، فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي، كأن عذولي بالوصال مبشري، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ لاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ لاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي إمامي. وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي.

أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، وشأني بشأني مغرب، وبما جرى جرى وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرى بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرى بلين قوامي. ونومي مفقود، وصبحي لك البقى، وسهدي موجود، وشوقي نامي. وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوا حب، جريح جوانح، قريح جفون، بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي.

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي فأما غرامي واصطباري وسلوتي فلم يبق لي منهن غير أسامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم بلومي فيها قلت فاسل ملامي بمن أهتدي في الحب لو رمت سلوة وبي يقتدي في الحب كل إمامي وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاء

تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. ولي كل عضو فيه كل حشم بها إذا ما رنت وقع لكل سهام. ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيام. وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى. أرى الملك ملكي والزمان غلامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلامي. شرف الدين عمر بن علي بن الفارض.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد